0: جديد. مريم فارس على انرجي ما بتعرفني.
1: الشغلة بترجع لي مأخر، ما في مشكلة عادي بشيل.

0: اسمه صبري واللي يصبر ينول.
1: قول يا كبير مع صبري زكي كل يوم من الحد للثلاث من 2 ل 4 مساء على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها.
2: يا مساء الفل والجمال على كل الناس اللي بتسمع الديجي توك، معاكم باسم كميل. والنهارده
3: احنا ديجي اللي البرنامج متسمي على اسمها.
2: تمام. عمركم فكرتم ازاي التكنولوجيا بتغير حياتنا؟
3: ايوه اكيد، زي لما بجيب لك فيديوهات كلاب كيوت في الوقت المناسب.
2: اكيد ما كانش ده قصدي خالص. طيب ازاي الذكاء الاصطناعي بيساعدنا في الرياضه وحياتنا الصحيه؟
3: ما انا هرياك ليل ونهار اعلانات للجزم الرياضيه من ساعه ما دورت عليها مره من 3 اسابيع.
2: يا دي الفضايح. طيب سيبنا من الحياه بوجه عام او الصحه، اكيد كلنا عارفين ان التكنولوجيا بتدخل في حياتنا اليوميه بشكل اساسي.
3: خليني انا اقول لهم، باسم طلب مني مره طريقه عمل كيكه بالشوكولاته، والطلب اللي بعده على طول كان نمره المطافي.
2: اطلع يا ابني اعلانات، اطلع يا ابني اعلانات.
3: لا لا لا، اعلانات ايه، انا اللي هكمل معاهم. اللي انت ما تعرفوش ان الذكاء الاصطناعي هياخد مكانك قريب جدا.
2: هي بقت كده.
1: اجدد اخبار التكنولوجيا والجديد في عالم الإلكترونيكس والترندز في الأبليكيشنز والجيمز، هتعرفوها كلها في ديجي توك مع باسم كميل
3: وديجي كمان
1: كل يوم خميس من 3 ل 4
3: على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها.
1: انرجي 92.1. المزيكا لعبتها.

عشان الفرجة تحلى عمر الطاسة بفنجان قهوة مظبوط قبل الماتش. ماتشات كاس العالم محتاجة تركيز في كل تفصيلة، واللي ما بيحبش القهوة يشرب شاي أو المشروب اللي بيحبه، المهم عاوزين نستمتع بكاس العالم. انرجي بتقولك عشان الفرجة تحلى خليها في وسط لمه.

0: Have you seen without me? This is facts.
1: سلمى، ايه الرنة دي؟
2: ايه وائل، في ايه؟ شخصيتي عادي.
1: طب اقول لكم ايه، لو كل لعيب من المنتخب كان عنده رنة على حسب شخصيته، تفتكروا الرنة هتكون عاملة ازاي؟
3: يعني بصوا الشناوي مثلا، دي الرنة اللي تليق على شخصيته.
4: انت مش في مقامي فوق العرض، انا السد العالي.
5: ايوه صح، ايه الهبل ده بجد، برافو يا وائل. بص بقى عبد المنعم بقى رنته هتبقى عاملة ازاي.
6: سلطان يا زميلي لوحدي حاملة، ابعد عني عشان غشيم.
2: لا لا بقول لكم يا جماعة، طب امام عاشور بقى، بصوا دي
7: كده وكده تشوفوني، هنا او هنا تلاقوني، ومعكو زي ما تعوزوني، بقلب على كل لونيا.
1: طب بصوا بقى، انا مش شايف مرموش غير كده.
8: شوف انت تبقى مين وانا بقى مين، ده اللي عملته في حياتك عملت انا في يومين.
5: لا لا صلاح صلوحة بقى، اديني بقى في صلوحة.
2: لا دي احنا لازم بقى نفكر لها كويس، دي لازم نمخمخ. تفتكروا هيبقى ايه؟
1: انا مش شايفها غير دي.
9: باشا طول عمري باشا، علي باشا، انا بلعب لعب معلمي.
1: يلا كلنا نجهز لكاس العالم عشان كلنا هنشجع.

شاب انرجي مع وائل منصور ومن عامر كل يوم من الحد للاربع من 4 ل 6 على انرجي 92.1 المزيكا لعبتها. البرنامج برعايه كيو ان بي. تحت امرك. احمد عدلي تحت امرك. تحت امرك مع احمد عدلي كل يوم سبت من 6 ل 8 بالليل على انرجي 92.1 المزيكا لعبتها. البرنامج اللي جاي اصحى بانرجي مع باسم كميل وسارة المنذر

0: أعزائي المستمعين، أهلا بكم في رأس
1: والعبهم يا عميد
0: في رأس الساعة.

0: دلوقتي اصحاب انرجي مع باسم كميل وسارة المنذر. البرنامج برعاية تن درايف. انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك. جمجوم فارما، راحة في كل حركة. بيتك بيتك يا مجهز بيوت. كيو ان بي.
1: يا صباح الفل والجمال والسعادة والانتصارات على كل الناس اللي بيسمعوا دلوقتي حالا انرجي 92.1. صباح الفل عليكم، يوم جديد واسبوع جديد من اصحاب انرجي بيبدأ معاكم دلوقتي حالا. انا باسم كميل وهبقى موجود النهاردة معاكم من الساعة 8 لحد الساعة 10، وان شاء الله سارة المنذر هترجع لنا ان شاء الله في حلقة بكرة. لكن النهاردة يا جماعة لازم نحتفل نحتفل نحتفل نحتفل بمنتخبنا الجميل اللي فرحنا كلنا. زغروطة بقى يا جماعة، زغروطة بقى يا جماعة عشان نحتفل بالمنتخب. الصراحة يعني ألف ألف ألف ألف مبروك لمنتخب مصر اللي رفع راسنا وبسطنا جدا جدا جدا يوم الجمعة اللي فاتت بالفوز التاريخي اللي حصل لأول مرة لمنتخب مصر في تاريخ كاس العالم. كسبنا أستراليا، الماتش نفسه خلص بنتيجة 1-1، لكن بعد كده ضربات الجزاء كسبنا فيها 4-2، وكده تأهلنا لدور 16 في كاس العالم 2026. ألف ألف ألف ألف مبروك لمنتخبنا مرة كمان، والسقفة إلكترونية مرة كمان. بجد الماتش كان صعب جدا وكان طويل، وكنت بجد تحس انه على اخر الماتش كده كل اللعيبة بجد تعبت، لكن فرحنا فرحة مفيش زيها يوم الجمعة اللي فاتت. الف مبروك لمنتخبنا اللي بجد رافع راسنا، وبجد كلكم واحد واحد مهما اي حد قال، واحد واحد فيكم رافع راسنا، واحد واحد فيكم عامل شغل عالي جدا، واحد واحد فيكم كل هدفه انه يبسط الشعب المصري، وبجد بسطتونا جدا. انا بعد الماتش نزلت الشوارع بقى، يعني أنا حسيت بفرحة كان بقالي كتير ما حسيتهاش في شوارع المصرية الصراحة. فشكرا لكل واحد في منتخب مصر، شكرا للكابتن حسام حسن، شكرا لكل واحد حتى دوره كان كبير أو صغير في أن المنتخب يوصل لحد اللحظة التاريخية دي، واللي احنا نكون بجد مبسوطين ورافعين راسنا اللي احنا مصريين والأول مرة نوصل لدور 16. فألف ألف ألف مبروك، وإن شاء الله بقى ندعي لمنتخبنا وماتش يوم الثلاث الجاي، لأن هو ماتش صعب برضو مش ماتش سهل خالص. فبس نفضل ندعي، دعواتنا يا جماعة بتستجاب لحد دلوقتي الحمد لله الحمد لله. فنكثف بقى الدعوات لماتش يوم الثلاث الجاي. صباح الفل عليكم يا احلى مستمعين، قولوا لي احتفلتوا ازاي بفوز منتخبنا، قولوا لي عملتوا ايه في اللونج ويكند، قولوا لي عايزين تسمعوا ايه، والمود رايح فين والجو رايح فين. وطبعا الاغنية دي اهداء خاص جدا جدا جدا لمنتخبنا عشان هم الملوك اللي فرحونا وهيفضلوا يفرحونا ان شاء الله يا رب. شكرا لكل واحد فيهم. فوز منتخب مصر في الماتش اللي فات، وصلنا لدور 16 في كاس العالم 2026، ولحظه

طيب مرة كمان صباح الفل عليكم يا أحلى مستمعين في الدنيا كلها، صباحه وكله بهجة وسعادة ونجاح إن شاء الله كمان لكل طلاب الثانوية العامة اللي عندهم امتحان النهاردة، امتحان اللغة الإنجليزية النهاردة، فإن شاء الله يا رب الامتحان يجي سهل وتقدروا أنتوا تحلوا كل حاجة كويس جدا، وإن شاء الله يا رب تطلعوا من الامتحان بجد فرحانين ومبسوطين بكل الأجوبة اللي أنتوا جاوبتوها. فأي حد رايح الامتحانات دلوقتي طمنوني عليكم كده وقولوا لي أخبار النفسية عاملة إيه، والأهالي لطلاب الثانوية العامة برضه قولوا لي اخبار النفسيه عامله ايه لو سمحتوا، طمنوني عليكم من خلال رقم الاس ام اس 9210. غير كده بقى عايز كل الناس اللي بتسمع دلوقتي حالا يثبتوا حضور على رقم الاس ام اس، اللي بيسمع يقول انا بسمع ويقول اسمه على رقم الاس ام اس 9210. بالنسبه لدرجات الحراره النهارده، الهيئه العامه للارصاد الجويه بتقول النهارده يوم الاحد يوم 5 يوليو 2026 الطقس هيكون مايل للحراره رطب في الصباح الباكر، شديد الحراره رطب نهارا على اغلب الانحاء، حار رطب على السواحل الشماليه، مايل الحرارة رطب ليلا على أغلب الأنحاء. درجات الحرارة في العظمى يعني في القاهرة الكبرى هتكون 36 والمحسوسة 38، الوجه البحري العظمى 35 والمحسوسة 37، وده كمان بسبب الاحتباس الحراري وكمان نسبة الرطوبة العالية وكل شوية عمالة تعلى، وده بيحسسنا بدرجات الحرارة إن هي ممكن تبقى أعلى من الحقيقة. لكن الجو زي ما أنتوا شايفين وأعتقد اللي كلنا خدنا بالنا في الكام يوم اللي فاتوا، الصبح بيبقى حر قوي، بالليل بيبقى حر بس مش قوي، وبيكون في شوية هواء. فإحنا يا جماعة في الصيف وهو ده الجو، ولازم نتعود على كده خلاص بسبب الاحتباس الحراري وبسبب درجات الرطوبة العالية وبسبب ان احنا في الصيف خلاص. فيعني هي دي درجات الحرارة اللي نتوقعها ان شاء الله للنهاردة. فصباح الفل عليكم مرة كمان، انا عايزكم تطمنوني عليكم بقى من خلال رقم الاس ام اس لو سمحتوا، عايز سرب من الرسائل كله يثبت حضور، كله يقول عايز يسمع ايه، واهم حاجة اكتبوا اساميكوا علشان دايما اكون بسلم عليكم بطريقة شخصية جدا، وكل ده تبعتوه على رقم الاس ام اس اللي هو كام يا جماعة؟ ثانية واحدة، كم يا جماعة؟

0: رايحين على فين؟
1: الأجمد في المجال لسه راجعين.
2: فاصحاب انرجي مع سارة المنذر
0: وباسم كميل.
3: البرنامج برعاية اندرايف. انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك. جمجوم فارما، راحة في كل حركة. بيتك بيتك يا مجهز بيوت. كيو ان بي.
4: انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.
5: عايز تزود دخلك النهاردة؟ اشتغل كابتن مع اندرايف، اتحكم في دخلك مع أقل مصاريف خدمة في السوق، وكمان الصيف ده عندك فرصة تكسب واحدة من أكتر من 1500 جايزة، منهم عربية وموتوسيكل. مع اندرايف انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك، وده العدل الحقيقي. دخلك اختيارك مع اندرايف. تطبق الشروط والأحكام. اندرايف منصة تكنولوجية من شركة تاكسي. رقم التسجيل الضريبي 652-677-843.
6: زي ما بقولك كده، لو معاك فلوس وعايز تستثمرهم هتعمل ايه؟ اسمع.
7: لا يا عم، انا بسمع من احمد حلمي، وحلمي بيقولك ايه؟ افتح حساب في كيو ان بي او اشتري شهادة او اربط وديعة، تبقى فلوسك في المضمون وكمان ممكن تكسب مليون.
8: اسمع كلام حلمي، ممكن تكسب مليون. اتصل بكيو ان بي مصر على 19700. المسابقة تحت إشراف وزارة التضامن الاجتماعي. تطبق الشروط والأحكام. الرقم الضريبي 204-899-052.
9: ضاقت بك حلول الأرض، ضغط عليك إقساط القرض، ترتدي القناع كي تخفي الهم، إليك الحل.
10: ما تقول بقى يا عم.

أضا أخف من أضا مع محمد طارق أضا كل 2 3 و4 من 12 ل 2 بالليل على انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.

0: تابعونا على فيسبوك
1: انستغرام واكس
0: يوتيوب وتيك توك @NRJEgypt.

0: رايحين على فين؟
1: الأجمد في المجال لسه راجعين.
2: فاصحاب انرجي
1: مع سارة المنذر
0: وباسم كمير.
3: البرنامج برعاية اندرايف. انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك. جمجوم فارما، راحة في كل حركة. بي تك، بي تك، يا مجهز بيوت. كيو ان بي.

طيب يا مستمعين، انا اخدت بالي ان تقريبا كده والله اعلم في مشكله تقنيه في رقم الاس ام اس 9210 وبتتصلح خلاص، فان شاء الله اول ما تتصلح هقول لكم الفزوره. بس عايز اسلم على احمد السعدي. صباح الفل عليك يا احمد يا سعدي، اللي قال لي ان هو بعت اكتر من رساله والرسائل ما بتوصلش. شكرا ان انت خليتنا ناخد بالنا من حاجه زي كده. وعايز كمان اسلم على كريم احمد، بيقول يا صباح الورد والياسمين عليك يا كبير، فين الفزوري؟ يا باسم اوعى تنسى، صدقوني مش ناسيها، وانا اصلا متحمس لفزوره النهاردة، فما تقلقوش خالص، المشكلة بتاعت رقم الرسائل هتتصلح وهقول لكم على طول اول ما تتصلح ايه هي الفزورة. لكن في خلال هذا الوقت تقدروا تكلموني على ارقام التليفونات اللي هي كام يا جماعة؟

ده رقم التليفونات او ارقام التليفونات تقدروا تكلموني عليه في اي وقت علشان ندردش كده مع بعض وناخد وندي، واللي عايز يحتفل بمنتخبنا، اللي عايز يقول اي حاجه لطلاب الثانويه العامه اللي عندهم النهارده امتحان انجليزي، اللي عايز يشاركني عمل ايه في الويكند او اللونج ويكند، رحتوا فين، جيتوا منين، قضيتوه ازاي، اللي عايز يسمع اغنيه معينه نفسه فيها، كل ده اعملوه من على رقم التليفونات 38 35 177 او 178 لحد ما مشكله الاس ام اس تتصلح، وهقول لكم الفزوره اول ما تتصلح على طول. تعالوا نسمع أغنية آدم لامبرت اللي هينزل ألبومه المجموعة الجاية خلاص، ونرجع نكمل النهاردة اصحى بانرجي.

عشان الفرجة تحلى جهز مشروبك المفضل قبل السفارة، عصاير بقى وشاي وكل اللي بتحبه، عشان مع كل هجمة مرتدة ريقك ما ينشفش. مش عاوزين نتنشن قوي، عايزين نستمتع بكاس العالم. انرجي بتقولك عشان الفرجة تحلى خليها فص لما.

في صباح على اتنين كلموني دلوقتي على ارقام التليفونات. سارة ابل اول واحدة، صباح الفل عليك يا سارة يا ابل، وطبعا بتقول مبروك لمنتخبنا وان شاء الله يفضلوا كده مفرحينا حتى كمان يوم الثلاث الجاي، مع انه ماتش صعب بس ان شاء الله يفرحونا. وبتقول كمان جود لك لكل طلاب الثانوية العامة اللي عندهم امتحانات النهاردة، وبتقول يعني يا ريت يا ريت يا ريت الامتحان ان شاء الله يا رب يجي في يعني مستوى الطالب المتوسط، ما يبقاش صعب قوي، فكل الناس تقدر تحل كويس علشان يجيبوا درجات كويسة ويخشوا كليات اللي نفسهم فيها. وكمان بتقول انه ثانويه عامه مش اخر الدنيا يعني يا جماعه، والامتحانات مش اخر الدنيا، وكلنا الناس اللي عدت في ده وبقالها حبه عدت في ده احنا عارفين ده كويس، ان الحياه نجاح في الحياه اهم من اي امتحانات، بس طبعا الامتحانات مهمه، لازم نذاكر كويس علشان ان شاء الله ننجح ونجيب المجاميع اللي احنا عايزينها. عايز كمان اسلم على دبور، صباح الفل عليك يا دبور، وبيقول مبروك برضو لمنتخبنا وشكرا جدا على تليفونك. والرسائل اشتغلت خلاص يا جماعه، فاقدر دلوقتي اقرا كل حاجه جات لي وانا ما اخدتش بالي منها، وكمان اقدر اقول لكم الفزوره. حسن رمزي بيقول مليون مبروك للمصريين، فوز مصر على استراليا. في كمان احمد السعدي بيقول صباح النصر والانتصارات يا باسم، ما تنساش الفزوريز كالمعتاد، وعاوزين نلعب النهارده اهو مالكش حجه. يوساب هاني بيقول ادعوا لابني في امتحان الثانويه العامه ان شاء الله. يا هاني يا ماهر ان شاء الله ابنك يوساب يحل كويس جدا جدا جدا جدا ويطلع مبسوط من الامتحان وباجاباته في الامتحان ان شاء الله يا رب. صباح الفل يا باسم، معاك علي وعاوز اسمع اغنيه اي لاف ات، قول لي بتاعت مين او فكرني بتاعت مين عشان احاول اشغلها لك. سارة أبل كانت بعتالي أوريدي SMS بتقول congratulations، فضلت صحية لتاني يوم أشوف فيديوز الاحتفالات وشغالي أغنية رانوي لليدي جاجا ودوتشي من عناية الاثنين، بس قلتلك كمان شوية عشان لسه لعب أغنية انجليزي. ميدو عاوز أسمع محمود العسيلي وعصام صاصة عمك وعم عمك، الأغنية دي عجباني جدا جدا جدا وأنا مبسوط كمان اللي هي عجباكو، وأكيد هشغلها لك يا ميدو. طيب جاهزين لفزورة النهاردة؟ كل يوم الصبح بنقول فزورة علشان نصحصح خلايا مخنا المنهارة والمتدمرة، علشان كده نبدأ الأسبوع بطاقة وحيوية ونشاط، وكمان دماغنا تبقى شغالة عشان نروح أشغالنا أو دراستنا أو حتى بس نفوق كده في بداية اليوم. فركزوا معايا، فزورة النهاردة ممكن تبقى سهلة بس لازم تفكر شوية برا الصندوق. حاجة موجودة على الأرض بس عمرها ما بتتوسخ، يا ترى إيه هي؟ حاجة موجودة على الأرض لكن عمرها ما بتتوسخ، يا ترى ايه هي؟ فكروا شوية برا الصندوق عشان تعرفوا اجابة النهاردة، ولو عرفتوا الاجابة بعتوها على رقم الاسماس 9210 مع اساميكو وطبعا الاغاني اللي انتوا عايزين تسمعوها.

0: عشان الفرجة تحلى جهز طبق التسالي المتين اللي هيستحمل توترك طول الماتش. فشار بقى ولب وكوكيز وممكن شاورما عادي أو بيتزا، حاجة تقرقط فيها كده بدل ما تقرقط في ضوافرة. عايزين نستمتع بكاس العالم. انرجي بتقولك عشان الفرجة تحلى خليها في وسط لما.
1: انا حاسس كده والله اعلم ان الناس لسه في مود اللونج ويكند، مش عارفين يخرجوا منه. يعني فزورة زي دي المفروض اللي هي سهلة محتاجة بس تفكير لمدة 30 ثانية هتعرفها على طول برا الصندوق، لكن مفيش غير احمد السعدي الوحيد اللي دماغه شغالة. مفيش غير احمد سعدي الوحيد اللي خلايا مخه ولا منهارة ولا متدمرة، الباقي كله انتوا بعافية النهاردة يا جماعة. في ايه؟ في احنا لسه في مود اللونج ويكند ولا ايه؟ لا نخرج منه كده، احنا بدأنا اسبوع جديد، عايزين نشتغل، عايزين ننتج، عايزين نعمل فلوس. فلا يا جماعة فوقوا كده شوية وفكروا معايا ايه هي الحاجة اللي موجودة دايما على الارض لكن عمرها ما بتتوسخ. فكروا برا الصندوق، يعني ما تفكروش في الحاجات المنطقية، يعني الفزورة ممكن تبقى لا منطقية شوية، يعني شوية مش قوي، مش زي فوزير صار المنظر طبعا، لكن يعني فكروا برا الصندوق كده شوية يا جماعة وهتعرفوها. أحمد السعدي الوحيد اللي لحد دلوقتي عارفها بالذمة، ينفع؟ عيب حتى عليك وعيب. فوقوا كده شوية يا جماعة وصحصحوا خلايا مخوكوا المنهارة والمتدمرة. ميدو هلعب لك الأغنية اللي انت عايزها دلوقتي حالا، أغنية I love it، أنا دورت عليها ما لقيتهاش النهاردة معايا، فبليز بليز بليز اطلب أغنية تانية وشغلها لك أكيد. طيب 92-10 ده رقم الأسماس، وفزورت النهاردة اللي بنصحصح بيها خلايا مخنا المنهارة والمتدمرة بتقول حاجة موجودة على الأرض لكن عمرها ما بتتوسخ، يا ترى هي إيه؟ 92-10 ده رقم الأسماس لحد ما نسمع عمك وعم عمك العسيلي وعصام صاصة.
2: جديد محمود العسيلي وعصام صاصة على انرجي. عمك وعم عمك.

طيب الحمد لله هو الناس بدأت تفوق شوية وتبعت لي إجابات وفي إجابات كتيرة منها صح. يعني مثلا طنطاوي إجابتك صحيحة 100%. ميشيل إسحاق بص هي مش الإجابة اللي انت بعتها بس قربت. يعني أنا الإجابة اللي انت بعتها ممكن تعدي على فكرة بس أنا عايزك تقرأ أفكاري وتقرأ دماغي لو سمحت معرفش إزاي وتجيب الإجابة اللي أنا عايزها بس انت قربت لان هي تقريبا في نفس السكة. فاهم قصدي ايه؟ محمد حسن بيقولي التراب. ازاي يا محمد يا حسن؟ اذا كان التراب نفسه هو الوساخة ذات نفسها، يعني انا بقولك حاجة موجودة على الارض لكن عمرها ما بتتوسخ، التراب ذات نفسه هو اللي بيوسخ بقية الحاجات فاكيد هو متوسخ ذات نفسه. فاجابتك غلط يا محمد يا حسن، ركز شوية معايا وفوق. سارة أبل برضو عرفت الإجابة صح، إجابتك الأولى هي اللي صح يا سارة أبل مش التانية، عشان لو في مية على الأرض ممكن تتوسخ عادي جدا، ما تبقاش مية تبقى طينة. فلا إجابة المية دي مش صح، لكن إجابتك الأولى هي اللي صح. وطبعا السقفة الإلكترونية كده كده هتتعمل لكل الناس لما عدد كبير من الناس يعرفوا الإجابة صح بتاعة فزورة النهاردة. الفزورة دي بنصحصح بيها خلايا مخنا المنهارة والمتدمرة، وباين كده والله أعلم اللي في ناس كتيرة من المستمعين لسه في مود اللونج ويكند. لا نطلع من مود اللونج ويكند عشان نبدأ شغل وإنتاج وفلوس. يلا لو سمحتوا نفوق كده مع بعض، فوقوا خلايا مخكم المنهارة والمتدمرة اللي لسه عايشة في اللونج ويكند وحلوا فزورة النهاردة. ايه الحاجة اللي موجودة على الارض بس عمرها ما بتتوسخ؟ فكروا كده شوية وعرفوا الاجابة وبعتولي الاجابة على رقم الاسماس 9210 مع اساميكو ومع الاغاني اللي انتوا عايزين تسمعوها. سارة ابل قلتيلي عايز تسمع اغنية رانواي لليدي جاجا ودوتشي من فيلم The Devil Wears Prada 2، يبقى يلا بينا نسمعها. No matter what, no matter what, you got.

0: عشان الفرجة تحلى عمر الطاسة بفنجان قهوة مظبوط قبل الماتش. ماتشات كاس العالم محتاجة تركيز في كل تفصيلة، واللي ما بيحبش القهوة يشرب شاي أو المشروب اللي بيحبه، المهم عاوزين نستمتع بكاس العالم. انرجي بتقولك عشان الفرجة تحلى خليها في وسط لمة.
1: رايحين على فين؟
2: الأجمد في المجال لسه راجعين.
3: فاصحاب انرجي
2: مع سارة المنذر
1: وباسم كمير.
0: البرنامج برعاية ان درايف. انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك. جمجوم فارما، راحة في كل حركة. بي تك يا مجهز بيوت. كيو ان بي. انرجي 92.1 المزيكا لعبتها

0: كتير.
1: كان جاي يسرق خزنة ده ولا ايه؟
2: لا كان جاي يسرق موزون دمتي لبوت.
3: اصل دمتي دلوقتي جواها حاجات كتير قوي، جواها بلاي ستيشن، جواها موبايل، موضوع كبير قوي. انا ماشي
4: دلوقتي. ساندوتش دمتي بيكسب حاجات كتير قوي، بس انت قول دمتي ودوق طعم المكسب.
5: رقم التسجيل الضريبي 178389.
6: تخيل نفسك واقف قدام فندق عالمي أو بتنظم حدث دولي كبير، ده مش حلم، ده مستقبلك. الجامعة البريطانية في مصر بتحققه لك، وبتفتتح كلية السياحة وإدارة الفنادق بشراكة أكاديمية مع أكبر الجامعات البريطانية، كارديف ميتروبوليتان يونيفرسيتي. شهادة مزدوجة، تعليم بمعايير دولية وتخصصات تواكب مستقبل السياحة في مصر والعالم. واختر واحد من أقوى التخصصات المطلوبة عالميا، سواء إدارة الضيافة والفعاليات أو السياحة المستدامة وإدارة التراث الثقافي. ابدأ أول خطوة وتخرج بعد 3 سنين بس. الجامعة البريطانية في مصر، مستقبلك في إيدك. Stand out. Choose BUE. رقم التسجيل الضريبي 215-426-878.

البرنامج برعاية توشيبا للأجهزة المنزلية. توشيبا ميجا سيزن، ميجا عروض، ميجا خصومات. جمجوم فارما، راحة في كل حركة.

ست نقلات مع أحمد الوكيل كل يوم خميس من 6 ل 7 بالليل على Energy 92.1. المزيكا لعبتها.

0: رايحين على فين؟
1: الأجمد في المجال لسه راجعين.
2: فاصحاب انرجي
1: مع سارة المنذر
0: وباسم كميل.
3: البرنامج برعاية اندرايف. انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك. جمجوم فارما، راحة في كل حركة. بي تك، بي تك، يا مجهز بيوت. كيو ان بي.

0: فيفا World Cup 2026.
1: قبل ما نروح للفزورة مرة كمان، عايز أقول لكم بقى أخبار الماتشات اللي كانت حاصلة على مدار الكام يوم اللي فاتوا والنتائج بتاعتها. يوم الجمعة يوم 3 يوليو اتلعب 3 ماتشات، ماتش ما بين البرتغال وكرواتيا، والماتش خلص بفوز البرتغال 2-1. كان في كمان ماتش ما بين سويسرا والجزائر، والماتش خلص بفوز سويسرا 2-0. وطبعا الماتش التاريخي اللي كان ما بين مصر وأستراليا، اللي الماتش نفسه خلص بالتعادل 1-1، لكن ضربات الجزاء مصر كسبت أستراليا 4-2. فوز تاريخي لأول مرة مصر تكون في دور 16 في كاس العالم 2026. فوز تاريخي فرحنا كلنا. أما بالنسبة لامبارح يوم 4 يوليو 2026، كان برضو فيه 3 ماتشات. كولومبيا لعبت غانا وكسبت 1-0. الأرجنتين لعبت كاب فيردي وكسبت 3-2. والمغرب لعبت كندا والماتش خلص 3-0. اما بالنسبه للنهارده بقى، الماتشات اللي هتتلعب، في ماتش اوريدي اتلعب ما بين فرنسا وباراغواي، والماتش خلص بفوز فرنسا 1-0. والماتش اللي هيتلعب الساعه 11 هيكون ما بين البرازيل والنرويج. طبعا ماتش مصر اللي كل الناس مستنياه هيكون يوم الثلاث الجاي يوم 7/7، والماتش هيكون الساعه 7. ويعني ان شاء الله يا رب، ان شاء الله نفضل ندعي ونكثف دعواتنا من هنا لحد ما يخلص ماتش يوم الثلاث ان شاء الله بفوز مصر يا رب. انا عارف اللي هو طبعا ماتش صعب جدا جدا جدا جدا، يعني لانه ميسي ومحمد صلاح الاثنين وش في وش بعض. فيعني ان شاء طبعا ابننا حبيب قلبنا والمنتخب كله ولادنا حبايب قلبنا، وان شاء الله هم بيلعبوا لعبة حلوة جدا جدا جدا. وانا شخصيا اللي ماليش في الكوره فاهم ومتخيل قد ايه الماتشات كانت صعبه، بالاخص ماتش مصر واستراليا كان صعب جدا جدا جدا، وكمان الماتش الجاي هيكون صعب. لكن كلنا ثقة في لعيبة منتخبنا، وكلنا ثقة في الكابتن حسام حسن، وإن شاء الله يا رب إن شاء الله مصر تفرح جدا جدا جدا يوم الثلاث اللي جاي الساعة 7 الماتش هيبدأ، وإن شاء الله نحتفل بفوز مصر على آخر اليوم. أنا قلت أقول لكم بس أهم الأخبار وأهم التطورات اللي حصلت في كاس العالم 2026، ونرجع مرة كمان لفزورة النهاردة. آخر مرة هقولها لكم عشان اللينك جاي هقول لكم الحل، ونشوف بقى مين عارفها ولا مين معرفهاش. الفزورة بتقول ايه الحاجة اللي موجودة دايما على الارض لكن عمرها ما بتتوسخ. عايز حد بيحقد عليك يا استاذ احمد السعدي، بيقولك ما شاء الله عارف كل الفوازير، عايز اعرف استاذ احمد سعدي شكله AI. لا، الاستاذ احمد سعدي مش ذكاء اصطناعي خالص، احمد السعدي بني ادم معانا، لكن هو فعلا نبغى وذكي جدا وبيعرف حلول كل الفوازير ما شاء الله عليه. حسن رمزي اجابتك خاطئة. ميشيل اسحاق اجابتك صح، اللي انت خايف تقولها هي دي الاجابة الصح. في كمان سامح صفوت، برافو عليك، الاجابة بتاعتك صح جدا. وعايز تسمع Unstoppable للسياح، حاول اشغلها لك من عنايا الاثنين. صباح الخير يا باسم، طمنا على سارة، الاجابة هي كذا، ده رقم اخره 029. سارة كويسة جدا وان شاء الله هترجع من السفر النهاردة، وان شاء الله تكون معنا على الهواء بكرة. لكن لو في اي تطورات في الموضوع هتلاقوني بقول لكم ان شاء الله اول ما اعرف، لكن اللي انا عارفه لحد دلوقتي اللي هي هترجع من السفر النهاردة وان شاء الله تكون موجودة معنا على الهواء بكرة. الاغنية دي منى طلبتها، هي اغنية تامر حسني انا مش هتغير علشان حد. تعالوا نسمعها ونرجع نكمل حلقة النهاردة من اصحى بانرجي، وفي نفس الوقت اقول لكم حل الفزوره. لو انتوا عرفتوه ابعتوه بسرعه على 92100. ايه الحاجه اللي دايما موجوده على الارض لكن عمرها

0: انرجي 92.1. المزيكا لعبتها.
1: أعزائي المستمعين، أهلا بكم في
2: رقص يا صلاح
1: في رقص الساعة.
2: مين

0: انرجي 92.1 المزيكا لعبتها انرجي.
1: بدأنا الساعة الثانية من إصحى بأنرجي، والفزورة بتاعت النهاردة كانت بتقول إيه الحاجة اللي موجودة دايما على الأرض لكن عمرها ما بتتوسخ. عايز أقول الرقم أخره 029 أجابتك صح، ولكل الناس اللي عرفت الإجابة الصح برافو عليكم. عاد السقف الإلكتروني لكم دلوقتي، لأن الإجابة هي الظل. لكل الناس اللي قالت الظل، هي الحاجة اللي تلات ارباع الوقت موجودة على الأرض لكن عمرها ما بتتوسخ هي الظل، فبرافو عليكم. خلايا مخكم مش منهارة ومش متدمرة، تاخدوا معانا النهاردة ال ال ال ال ال ما تاخدوش أي حاجة غير بس اللي احنا سقفنا لكم وقلنا لكم، عملنا لكم السقفة الإلكترونية يعني، فبرافو عليكم. انتوا دماغكم شغالة وداخلين الأسبوع بكل طاقة وحيوية ونشاط. عايز أتكلم معاكم في حوار شفته كده على السوشيال ميديا وقريته في أكتر من مكان، إن اليومين دول أو في الفترة الأخيرة في روسيا ظهرت خدمة غريبة جدا جدا جدا اسمها التذمر بمقابل مادي. دي عبارة عن شغلانة الشخص اللي بيشتغلها بيبقى دوره الأساسي إنه يفضل يسمع شكوى اللي بيعينه أو الزبون اللي بيعينه من غير ما يقطعه أو يديله نصايح أو حتى يحكم على كلامه خالص. يعني شغلته اللي هو يقعد كده قدام الكلاينت أو الزبون يفضل يسمع الشكاوي بتاعته. الفكرة ببساطة ان في مستمع بتدفع له فلوس علشان تقعد تحكي له كل حاجة مضايقاك او مضغوط فيها، وهو مهمته ان يسمع بس في هدوء كامل، وبتوصل تكلفة الجلسة الواحدة تقريبا من 5000 ل 10000 روبل، وده مبلغ كبير. طبعا الدكاترة النفسيين قالوا دي حاجة مش كويسة خالص، لان كده بتشجع الناس اللي احنا نفضل يعني نشتكي من مشاكلنا والحاجات اللي بتحصل معنا في حياتنا من غير ما نلاقي لها حل. لكن ناس كتيرة جدا جدا جدا بتستخدم الشغلانة دي او المستمع ده علشان يفضلوا يفضفضوله عن كل حاجة مضايقاهم في حياته. فأنا فكرت كده، احنا كبني أدمين منقسمين إلى شقين، يا إما مستمعين جيدين جدا جدا جدا، يا إما شكايين كويس جدا جدا جدا. فلو انت هتشتغل الشغلانة دي، لو انت هتشتغل شغلانة انك تفضل تسمع واحد بيشتكي او واحدة بتشتكي من غير ما تقطعه او تقطعها او تديهم نصايح او اي حاجة خالص، انت بس هتفضل تسمعهم، تفتكر كده يعني بطريقة حياتك اللي انت شغال بيها اوريدي، هتعمل كام في الشهر بالمصري؟ هتعمل كام في الشهر بالمصري؟ ولو انت او انت من الشكايين البكايين، بس لا مش هقول بكايين، الشكايين الناس اللي بتحب تحكي، بتحب تقول كل حاجة في نفسها على طول، تفتكروا لو استخدمتوا بقى الشغلانة دي، لو استخدمتوا الشخص ده هتدفعوا له قد ايه في الشهر؟ ففي سؤال للمستمعين، وفي سؤال مش مستمعين هوا، مستمعين الجيدين يعني، وفي سؤال للناس اللي بيحبوا دايما يطلعوا اللي جواهم ويفضفضوا اول باول. ففكروا كده شوية وتعالوا نتكلم في الحوار ده، وابعتولي على 92100 ده رقم الاس ام اس، او كلموني على 38351771 او 178. لحد ما نسمع الاغنية الجاية بطير في الهوا العطار، ونرجع نكمل حلقة النهاردة من اصحاب انرجي ونفوق كده ونصحصح مع بعض باحلى انرجي في الدنيا كلها.

شغلانة جديدة انتشرت جدا في روسيا في الوقت اللي فات هو انه حد لو بيحب يحكي او يفضفض عن اللي جواه دايما يقدر اللي هو يعين حد بالساعة انه يسمع الحد ده هيفضل يسمع الشكاوى او الفضفضة اللي تتقال من غير ما يقول اي نصايح ولا يقول تعمل ايه ولا ما تعملش ايه ولا حتى يحكم على اللي بيتقال, هيفضل بس قاعد يسمع الفضفضة اللي بتتقال من الشخص اللي بيفضفض. فانا حسيت ان دي شغلانة هتجيب جدا جدا جدا في مصر, بما اننا كده كده كبني ادمين بننقسم الى شقين, الناس المستمعين الجيدة والناس اللي بتفضل دايما تفضل تحكي وتطلع كل اللي جواها على طول. فسألتكم لو انت هتشتغل الشغلانة دي, لو انت اللي هتكون اللي بتسمع, تفتكر كده هتعمل قد ايه في الشهر بالمصري؟ ولو انت من الناس اللي بتحكي على طول وهتعين حد من اللي بيسمع, هتدفع له قد ايه تقريبا في الشهر بالمصري؟ فالناس بتبعت على رقم الاس ام اس. علي علوش بتقول صباح الفل يا باسيم, احب اقول لك اني هكون المستمع وممكن اعمل ملايين, انت مش فاهم القدره السمعيه اللي عندي للحوارات دي عامله ازاي. طب يا ترى يا علي يا علوش بتحكمي وبتدي افكار وحلول وكده ولا بتفضلي ساكته وبتسمعي بس؟ لان الشغلانه بتقول انك لازم تفضلي قاعده ساكته بتسمعي بس, هتعملي ايه بقى؟ فاطمة بتقول يا اختي كان زماني مليونيرة من السمع. دي فاطمة. رضوى كمان بتقول اعتقد انه اول ما المرتب بتاعي ينزل في حساب البنك هروح مطلعه وهروح اديه اللي بيسمعني على طول, اقوله اتفضل عشان هتسمع كتير قوي. فواضح كده انه رضوى بتحب الرغي والنميمة والفضفضة, فبرافو عليكي. وانا احب الناس على فكرة الشجاعة اللي بتعترف اللي هي مثلا بتحب دايما تفضفض وتقول اللي جواها او بتحب تنم او زي ساره مثلا, ساره تموت في النم زي عينيها, فتحب دايما تفضل على طول ترغي وتقول شوف مين عامل ايه وشوف مين راح فين وشوف مين جاني. دي ساره. فدي تقريبا انا لو اخدت فلوس من ساره اعتقد هحتاج فلوس اكتر من مرتبها اصلا من كتر اللي انا بسمعه منها. فانت زي ساره بالظبط يا رضوى, حلو الكلام ده. فبعتولي اكتر على 9210 لو انت اللي هتشتغل الشغلانه دي اللي انت هتفضل تسمع للناس, تفتكر كده هتعمل قد ايه في الشهر بالمصري؟ ولو انت اللي هتعين حد بيعمل الشغلانة دي, يعني بتحب تفضفض وتطلع اللي جواك, تفتكر هتصرف قد ايه في الشهر بالمصري؟ 9210 ده رقم الاس ام اس. يلا بينا لحد ما نسمع الاغنية اللي محمد طلبها, كلمني وقال لي عايز اسمع اغنية مع السلامة للي عايز يمشي. يلا بينا.

0: رايحين فين؟ مش قلنا ساعتين معاك على الهوا؟
1: اوعوا تغيروا اصحاب انرجي
0: مع باسم كمين
1: وسارة المنذر.
2: البرنامج برعاية اندرايف. انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك. جمجوم فارما، راحة في كل حركة. بيتك بيتك يا مجهز بيوت. كيو ان بي. انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.
3: عايز تزود دخلك النهاردة؟ اشتغل كابتن مع اندرايف، اتحكم في دخلك مع أقل مصاريف خدمة في السوق، وكمان الصيف ده عندك فرصة تكسب واحدة من أكتر من 1500 جايزة، منهم عربية وموتوسيكل. مع اندرايف انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك، وده العدل الحقيقي. دخلك اختيارك مع اندرايف. تطبق الشروط والأحكام. اندرايف منصة تكنولوجية من شركة تاكسي. رقم التسجيل الضريبي 652 677 843.

0: برنامج وقلنا
1: طالب ايه مع وائل منصور ومنى يوسف كل يوم أربع من 3 ل 4 على انرجي 92.1 عشان تعرف كل حاجة تهم كل طالب. هذا البرنامج مقدم من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ.
2: البرنامج برعاية BUE. Stand out, choose BUE.
3: كل أغنية سمعتها وحبتها بتسيب أثر جواك وبتربطك بذكرى، مذاكرة، حب قديم، وانت بتشتغل أو رحلة حلوة. وعشان اللي ملوش قديم ملوش جديد، أنا جاي أسمعك أغاني من زمن فات.
4: أرقص غصب عني، أرقص غصب عني، غصب عني أرقص.
3: كل يوم من الحد للأربعة من 8 ل 9 بالليل على انرجي 92.1 المزيكا لعبتها. من فات قديمه تاه تاه تاه.
5: انرجي 92.1 المزيكا لعبتها لعبتها لعبتها لعبتها لعبتها.
6: راجعين كلنا تشويق وإثارة
7: مع باسم وسارة في اسحب انرجي.
3: البرنامج برعاية ان درايف. انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك. جمجوم فارما، راحة في كل حركة. بي تاك بي تاك، يا مجهز بيوت. كيو ان بي.

0: المزيكا لعبتها.
1: يا رب يومكم كله يبقى انرجي وتستمتعوا بكل البرامج وبكل الاغاني اللي بتسمعوها على مدار اليوم دايما على انرجي 92.1. من رقم الرسائل شيماء بتقول مش هناخد فلوس خالص يا باسم، الكلام ببلاش، صباحك جميل. انا بقولك تخيلي معايا يا شيماء، تخيلي ان انت بتسمعي كويس، ولو دي شغلانه فعلا اتطبقت كمان بقت موجوده في مصر زي ما هي اوريدي موجوده في روسيا بالفعل. على فكره انا مش بتخيل، الشغلانه دي موجوده في روسيا اوريدي، انه الناس بتاجر ناس علشان يفضلوا يحكي لهم ويفضفضوا معاهم وبيدفعوا لهم فلوس في الاخر. فتخيلي لو انت بتشتغلي الشغلانه دي هتعملي كام في الشهر بالمصري. في نفس الوقت في علا بتقول انه اعتقد ان الفلوس اللي جايه هي الفلوس اللي رايحه، يعني لو انا اشتغلت الشغلانه دي وعملت منها فلوس اللي انا افضل اسمع الناس الباقيه، الفلوس اللي انا عملتها هصرفها في مع الناس اللي انا بقى بفضل افضفض معاهم واحكي لهم كل اللي بيحصل معايا في حياتي، لان انا بعمل الاثنين. حلو قوي الكلام ده. احنا بنتكلم عن ايه؟ بنتكلم عن شغلانه جديده ظهرت في روسيا في الوقت اللي فات، ان الناس بتاجر ناس علشان يقعدوا يفضلوا يحكوا لهم ويفضفضوا ويطلعوا كل اللي جواهم معاهم، من غير ما الناس اللي بتشتغل الشغلانه دي ولا تقول اي نصايح ولا تقول اي حلول ولا حتى تحكم على الكلام اللي بيتقال. والشغلانه دي بقت غاليه، في ناس كتيره بيدفعوا فيها فلوس كتير علشان هم بس عايزين يفضفضوا ويطلعوا اللي جواهم. فعشان كده بما ان البني ادمين بينقسموا الى شقين او ممكن بيبقوا اتنين زي علا، الناس بتعرف تسمع كويس وناس بتحب تتكلم كتير. فالناس اللي بتسمع كويس اللي بتسمعني دلوقتي، لو اشتغلتوا الشغلانه دي تفتكروا هتعملوا قد ايه فلوس بالمصري في الشهر؟ والناس اللي بتحب تفضفض وممكن تأجر حد زي كده هتدفعوا لهم قد ايه فلوس في الشهر بالمصري؟ 9210 ده رقم الاس ام اس. ومن الاعلان اللي اشتغل الصراحه اللي هو اعلان النوستالجيا، اوله كده اشتغلت اغنيه عيني لهشام عباس وحميد الشاعري، فحسيت انه ايه ده، الاغنيه دي وحشتني قوي عايز اسمعها، فيلا بينا نسمعها.

0: أنا جاي وجايب لحضرتك طلب ممضي من كل الموظفين اللي في الشركة عشان عايزين نغير مواعيد الشغل لفترة كأس العالم عشان نعرف نتفرج على ماتشات براحتنا.
1: أنا عارف إن كأس العالم السنة دي في تحدي كبير للموظفين. لا لا، مش تحدي إنكم تقفلوا التارجت ولا تخلصوا الشغل في ميعاده، ده كده كده حاجة هتحصل. أنتوا عندكم تحدي إنكم تتفرجوا على الماتشات وتعرفوا تيجوا الشغل فايقين.
2: كأس العالم السنة دي هيبقى بعنوان يا تنام وما تتفرجش يا تتفرج وما تنامش.
3: انتوا لسه بتسمعوا اصحى بانرجي، وشيماء بتقول عاوزه 50,000 جنيه في الشهر وهبقى مبسوطه قوي. ايه يا شيماء، ده ايه التواضع ده يا شيماء؟ لو انت مستمعه جيده انت ممكن تبقي مليونيره على فكره. انت ممكن كميه الناس اللي هتيجي تحكي معاكي وتسمعيهم بس من غير ما لا تقولي ولا نصايح ولا حلول ولا حتى تحكمي على اللي هم بيقولوه، انت بس هتقعدي تسمعي. اطلب اكتر من كده يا شيماء، في ايه؟ ما تخليكيش متواضعه كده، ده المستمعين الجيدين دول قليلين جدا. والدليل على كده ان دكتور بشرة بتقول انا بسمع كويس جدا بس مش بلاقي حد يسمعني، ان شاء الله حتى اديله فلوس بالدولار عادي. دكتور بشرة انا موجود. دكتور بشرة فيها انا موجود، انا موجود يا فندم، يعني انا موجود استمع لحضرتك عادي جدا لكل حاجه حضرتك عايزه تقوليها من غير ما هنطق خالص ولا هحكم ولا هقول حلول ولا هعمل اي حاجه انا موجود. يعني باسم كميل في الخدمه، حضرتك موجود معاكي. صباح الفل عليك. انا كمان معايا مروه دلوقتي حالا على التليفون. يا مروه
4: صباح الفل.
3: صباح الجمال، عامله ايه؟
4: الحمد لله.
3: الحمد لله، يا رب دايما يا رب دايما
4: يا رب يا رب.
3: هاي بقى يا مروه، هل هتكوني من الناس اللي بيشتغلوا الشغلانه وبيسمعوا كويس، ولا هتكوني من الناس اللي بتصرف فلوس وتعين حد من اللي بيسمعوا كويس؟
4: لا انا هما يجوا انا
3: انت ايه؟
4: مش عايزه اتكلم، انا عايزه انا هاخد انا الفلوس.
3: انت هتاخدي فلوس وتسمعيهم؟
4: بالظبط، بسمع من زمان قوي فقشطه يعني.
3: يعني انت اوريدي بتعملي الحوار ده؟
4: اكيد.
3: طب تخيلي كده معايا يا مروه، لو انت مستمعة جيدة جدا زي ما بتقولي كده وبتسمعي الناس كتيرة قوي زي ما انت بتقولي برضو، هتعملي كام تقريبا في الشهر بالمصري؟
4: بص، لا مصري ايه دلوقتي، اذا كان دلوقتي في الصين او اليابان نزلوا ابليكيشن ومية دولار في الساعة.
3: اوبا، لا انت عندك معلومات عن حاجات انا معرفهاش بقى.
4: عيب عليك، انا اول ما اعرف معلومة روسيا دي على فكرة، لكن يا اليابان يا الصين عملوا ابليكيشن ومية دولار في الساعة، وكل ما يزيد كل ما بقى فيه دبل.
3: اوبا اوبا، لا احنا نجيب الابليكيشن ده في مصر
4: بس كده، وانا موافقة.
3: انا موافقة. انا كمان
4: مش 100 دولار، خليها 50.
3: خليها 20 دولار، مش هنقول لأ. لو 20 دولار في النص ساعة تمام، يعني 40 دولار في الساعة حلوين.
4: طب هي 50 يا
3: دسن. لا معلش، عشان بس نجر رجل الزبون.
4: خلاص، كل ما يعني كل ما يكون
3: بالاسبقيه الحد بقى. لا ده كده كده، هو احنا ايه، احنا اتينا بقى فاضي لاي حد وكل حد في اي وقت؟ لا طبعا.
4: مثلا يعني لا انا عايزه فلوس بصراحه، يعني كده كتير قوي، انا بسمع من غير ما حد يسمعني. طب وليه؟
3: لا طبعا، تاخدي قصادها فلوس.
4: اخد قصادها فلوس وانا اشبع على نفسي وكده انا زي الفل.
3: احنا ناس ماديه قوي يا مروه، احنا ناس ماديه قوي يا مروه.
4: ماشي، ما هو انا بسمع وما بينفعش، فلما يلاقوا فيها فلوس يبقى الناس تقدر اللي احنا موجودين في حياتنا.
3: ثانيه واحده، وبعد كده السمع ده مش ده مجهود
4: مثلا؟
3: مش ده طاقه؟ مش ده وقت بيروح مني؟
4: وداني ديت مش ممكن اريحها واسمع ميوزك هاديه كده؟
3: سمعي ده اللي ممكن يروح من كتر الددو ددو ددو ددو ددو، مش بفلوس برضو؟
4: مثلا لو عملت
3: تنظيف للسمع
4: مثلا، زي
3: مثلا
4: وداني وجعتني ولا حاجه
3: مثلا، لا طبعا
4: لا انا اللي هدفع.
3: انا بقول كده برضه،
4: يعني ايه اللي هو دلوقتي في حاجه خدمه
3: بقى.
4: يا عم
3: بلاش،
4: انا موافقه،
3: هاتوا
4: اي حاجه،
3: هاتوا فلوس غدوني هبقى تمام مبسوطه.
4: انا اللي بغدي يا باسم هنا برضه
3: كمان. يعني انت بتسمعي وبتغدي؟
4: بابا انا بيتي سايبين للناس.
3: يا الله، لا لا لا، انت جاي على نفسك جامد قوي يا مروه.
4: انا صحابي الاول جايين،
3: مروه
4: هتعمل لنا اكل ايه؟
3: مروه انت جايه على نفسك جامد قوي، انا شايف ان لازم يبقى ليكي وقفه وتقول لهم عاتوا فلوس.
4: انا عن نفسي
3: موافقه. بس كده، بصي احنا دلوقتي عندنا زبون نمبر 1 دكتور بشرة اللي بتقول مش بلاقي حد يسمعني اديله فلوس بالدولار عادي. فدكتور بشرة احنا موجودين، انا ومروه موجودين، ويا ريت تحلقي المروه وانا موجود.
4: لا انا هخليك هديك الفلوس والله، انا ما عنديش مشكله، اسمع كده كده اسمع ببلاش، ما فايش بقى دكتور بشرة بالمره. يلا يلا يا جت عليها.
3: ماشي يا مروه، صباحك فل ان شاء الله.
4: صباح سلمينا على سارة اول حد ما اتجنن.
3: ان شاء الله هتيجي بكره يا رب. ان شاء الله ان شاء الله
4: يا رب. قول لها الاجازه طولت بقى، احنا وحشتينا.
3: هي وحشتنا فعلا، والبرنامج من غيرها يعني عدس، يعني حاجه ملوش طعم، حتى عدس مش متحيق.
4: اعمل لك
3: وز بعد سنه احلى. لا ما تجوعينيش، انا بعمل دايت. ما تجوعينيش يا مروه. بس يا مروه. صباح الفل عليك يا مروه. ما تتكلميش على الاكل اكتر من كده عشان مش هقدر هضعف جامد.
4: لا هنعمل لك حلس شويه بقى.
3: هضعف برضو لو سمحتي، هضعف، سيبيني في حالي. صباح الفل عليك يا مروه.
4: باي باي،
3: يوم جميل ان شاء الله. باي باي.
4: انت اكتر. باي
3: باي، مع السلامه. طيب ابعتوا لي اكتر على 92 10. وعلى فكره هو فاضل من الزمن اقل من 30 دقيقه، فاللي نفسه يسمع اي اغنيه ابعتها لي على 92 10 عشان الحق عشان الحق، مش عارف ليه قلبت بره واحده من مش من مصر، عشان الحق اجهزها لكم وتسمعوها على الهواء قبل ما امشي الساعه 10. رامي صبري اغنيته الجديده انا لسه باقي عليك.

0: قبل ما وقت حلقتنا النهاردة يخلص عايز اقول لكم عن حاجة مهمة جدا جدا جدا. ان درايف دايما بتقف مع كابتنها وبتوفر لهم حرية اكبر في الشغل بحيث كل كابتن يقدر يختار المشاوير اللي تناسبه ويشتغل في الوقت اللي يريحه ومع اقل عمولة يقدر يكسب اكتر كل يوم. وكمان الصيف ده ان درايف مقدمة جوائز اسبوعية وشهرية لاكتر من 1500 كابتن في القاهرة والساحل الشمالي بجوائز بقى متنوعة منها عربيات موتوسيكلات موبايلات تلفزيونات اجهزه كهربائيه وكوبونات بنزين مستمره لغايه شهر سبتمبر. لو انت من كباتن بلاتينم على اندرايف فرصتك في الفوز بتكون اكبر وتقدر تعرف كل التفاصيل بسهوله من خلال التطبيق. ولو حابب تبدا شغل مع اندرايف الموضوع سهل جدا، نزل التطبيق اللي هو اندرايف، قدم الورق المطلوب وبعد الموافقه تقدر تبدا شغلك فورا. فانا قلت لازم اقول لكم الكلام ده لانه كلام مهم ولازم تعرفوه. انا لسه مكمل معاكم لحد الساعه 10، وطبعا لو في اي اغنيه عايزين تسمعوها قولوا لي عليها، ونفسي نفسي سلمى قاسم بس توصل بدري شويه عشان الحق احتفل بعيد ميلادها اللي كان امبارح قبل ما تخش البرنامج. عايز احتفل بعيد ميلادها في برنامجي، عايز اقول لها هابي بيرثدي تو يو تترر تترر هابي بيرثدي تو يو على الهوا. سلمى قاسم كل سنه وانت طيبه لو سمعاني، وتفضلي دايما دايما دايما ضحكتك منوره الدنيا كلها، ودايما تبقي بشوشه وصديقه وفيه ومستمعه جيده على موضوع الاستماع اللي احنا كنا بنتكلم فيه دلوقتي، ومن اطيب البني ادمين اللي انا قابلتهم في حياتي، وتفضلي دايما متالقه مذيعه شاطره جدا بتحب المزيكا وبتحب المستمعين وبتحب تتكلم في المواضيع المختلفه. وان شاء الله السنه دي تبقى سنه فيها تالق كبير جدا، نجاح كبير جدا، وفلوس كبيره جدا جدا جدا. كل سنه وانت طيبه يا صديقتي. انا هلعب لك الاغنيه دي لحد ما انت توصلي ان شاء الله، لكن الاغنيه دي اهداء خاص جدا لسلمى قاسم. هابي بيرثدي تو يو.
1: النهاردة عيد ميلاد مين؟ النهاردة عيد ميلاد حد؟ ايه؟
2: عيد ميلادي.
1: حد ميلاد انا عيد ميلاد انا يا جماعه

0: عشان الفرجة تحلى عمر الطاسة بفنجان قهوة مظبوط قبل الماتش. ماتشات كاس العالم محتاجة تركيز في كل تفصيلة، واللي ما بيحبش القهوة يشرب شاي أو المشروب اللي بيحبه، المهم عاوزين نستمتع بكاس العالم. انرجي بتقولك عشان الفرجة تحلى خليها في وسط لمة.
1: راجعين كلنا تشويق وإثارة
2: مع باسم وسارة في اصحاب انرجي.
0: البرنامج برعاية ان درايف. انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك. جمجوم فارما، راحة في كل حركة. بيتك بيتك يا مجهز بيوت. كيو ان بي انرجي 92.1 المزيكا المزيكا لعبتها.
3: تخيل نفسك واقف قدام فندق عالمي أو تنظم حدث دولي كبير، ده مش حلم، ده مستقبلك. الجامعة البريطانية في مصر بتحققه لك، وبتفتتح كلية السياحة وإدارة الفنادق بشراكة أكاديمية مع أكبر الجامعات البريطانية، كارديف ميتروبوليتان يونيفرسيتي. شهادة مزدوجة، تعليم بمعايير دولية وتخصصات تواكب مستقبل السياحة في مصر والعالم. واختار واحد من أقوى التخصصات المطلوبة عالميا، سواء إدارة الضيافة والفعاليات أو السياحة المستدامة وإدارة التراث الثقافي. ابدأ أول خطوة وتخرج بعد 3 سنين بس. الجامعة البريطانية في مصر، مستقبلك في إيدك. Stand out. Choose BUE. رقم التسجيل الضريبي 215-426-878.
0: الكورة ما بقتش مجرد رياضة، الكورة بقت خطط وتكتيكات جوه الملعب وكمان براه. عالم الكورة بقى كله غموض وإثارة، أحداث محدش يقدر يتوقعها، والشاطئ اللي يقتحم الكواليس ويجيب المعلومة الصح. وبكل حرفنا أضا هيركنها في التمانيات. تغطية لكل الدوريات والأحداث الكروية والرياضية المحلية والعالمية مع محمد طارق أضا، من الحد للأربع، من 12 لوحدة الظهر، على انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.
4: تحت أمرك.
5: أحمد عدلي تحت أمرك. تحت أمرك مع أحمد عدلي كل يوم سبت من 6 ل 8 بالليل على انرجي 92.

0: رايحين فين؟ مش قلنا ساعتين معاك على الهوا؟
1: اوعوا تغيروا اصحاب انرجي
0: مع باسم كمين
1: وسارة المنذر.
2: البرنامج برعاية ان درايف. انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك. جمجوم فارما، راحة في كل حركة. بيتك بيتك يا مجهز بيوت. كيو ان بي.
3: وبكده حلقة النهاردة من اصحاب انرجي تكون خلاص خلصت. حلقة اول الاسبوع يوم الحد يوم 5 يوليو 2026. انبسطت جدا معاكم في الحلقة، يا رب انتوا كمان تكونوا انبسطوا، وان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله سارة تكون موجودة معانا بكرة. جود لك لكل الناس اللي بتسمع دلوقتي حالا او اللي ما بتسمعش لكن عندها امتحانات في الثانوية العامة، بالتوفيق يا رب، وان شاء الله تخرجوا من الامتحان مبسوطين ومجبور الخاطر كده يا رب ان شاء الله، وتفرحوا انتوا اهاليكم بنجاحكم وبالدرجات الحلوة جدا اللي هتجيبوها في الامتحان. وطبعا ندعي بقى يا جماعة المنتخب مصر من هنا لحد ما الماتش يخلص يوم الثلاث الجاي، نفضل ندعي ونكثف الدعوات. الماتش صعب مش سهل بالمرة، لكن ان شاء الله ان شاء الله المنتخب هيرفع راسنا ويفرحنا كلنا يوم الثلاث اللي جاي. انبسطت جدا معاكم في الحلقة النهاردة، واشوفكم بكرة على خير في نفس الميعاد. يومكم حلو ان شاء الله، كل طاقة وحيوية ونشاط، وتصحوا دايما معانا بانرجي. كنت معاكم باسم كميل على مدار الساعتين اللي فاتوا. بعدي على طول اسمعوا طبعا سلمى قاسم في برنامج شفت الصبح، والنهارده بقى عايزكم ما تسيبوهاش في حالها، احتفلوا بيها احتفالات خطيره، لان امبارح كان عيد ميلادها فاكيد تحتفلوا معاها النهارده، وكمان دخلت الثلاثينات، فبدايه جديده كلها خير يا رب ان شاء الله. فما تسيبوش سلمى وهابي بيرثدي يا ملكه كل المواسم وعقبال مليون سنه، واشوفكم بكره على خير. سلام.

0: أعزائي المستمعين، أهلا بكم في رأس
1: يا منتخب
0: في رأس الساعة. Let's go.

0: دلوقتي شفت الصبح مع سلمى قاسم.
1: يا صباح الفل على كل الناس اللي بتسمعني على انرجي 92.1 المزيكا لعبتها. حلقة جديدة من شفت الصبح معاكم سلمى قاسم، بكون معاكم في كل المواسم من الحد للخميس من 10 الصبح ل 12 الظهر. تبعتولي على رقم الاس ام اس 92100 تطلبوا كل الاغاني اللي عايزين تسمعوها. اولا كده الحمد لله على السلامة من لونج ويكند، يعني الويكند انا خدتها معاكم لونج ويكند وده على غير العادة، واحب اقول لكم ان دي اول حلقة ليا وانا عندي 30 سنة فلسه بحاول افهم اللي بيحصل، فهنزق مع بعض اليوم. فرفشوني يعني فاهمين، عايزين مود حلو ولذيذ. لسه راجعين من ويكند، لسه كسبانين ماتش اميزنج يوم الجمعة اللي فاتت، وان شاء الله ان شاء الله يا رب عقبال الماتش الجاي يعني يا رب متفائلين قوي. فالنهارده عايزين نفرفش قوي بقى، نفرفش عادي لو سمحتوا، فابعتوا لي يلا على 92 100.

0: فيفا World Cup 2026.
1: تعالوا بقى نشوف ايه اللي بيحصل في كاس العالم الكام يوم اللي فاتوا دول. مبدئيا كده تعالوا بقى نعمل ريكاب سريع للويكند لكل الماتشات اللي اتلعبت. عندنا يوم الخميس اللي فات اتلعب ماتشين، ماتش ما بين امريكا والبوسنه والهرسك، والماتش ده انتهى 2-0 لامريكا. بعد كده كان في ماتش ما بين اسبانيا والنمسا وانتهى 3-0 لاسبانيا. يوم الجمعه بقى اتلعب ماتش ما بين البرتغال وكرواتيا، الماتش ده انتهى 2-1 لصالح البرتغال. ماتش تاني اتلعب ما بين سويسرا والجزائر وانتهى 2-0 لسويسرا. وطبعا الماتش بتاعنا بالليل، ماتش مصر واستراليا، حاجة في منتهى اللذاذة وفي منتهى العظمة. مفروض وقت الماتش نفسه انتهى 1-1، فلعبوا اكسترا تايم، فبعد ما وصلوا للبانلتيز كسبنا. يعني مش عارفة بقى ما بيتعدوا كومبو كله مع بعض، بس كان الاول 1-1 اللي هي الاهداف اللي جوه المباراة. الاهداف بقى اللي كانت في البانلتيز احنا 4 واستراليا 2، فاحنا اللي كسبنا طبعا واتأهلنا للدور 16. هنلعب الارجنتين ان شاء الله يوم الثلاث الساعة 7 مساء. ربنا معانا يا رب يا رب يا رب. يعني مو صلاح وميسي بقى، فاهمين حاجة؟ فاهمين أكيد. طيب في بقى ماتشات برضو اتلعبت امبارح يوم السبت. أول ماتش يعني كان بعد منتصف الليل بعد ماتشنا على طول، كان ماتش ما بين الأرجنتين وكاب فيردي، وده اللي خلى الأرجنتين إن هي تيجي تلعبنا بقى ان شاء الله يوم الثلاث. كان ماتش سبايسي جدا، انتهى 3-2 لصالح الارجنتين. كان في ماتش تاني مع كولومبيا وغانا، انتهى 1-0 لكولومبيا. ماتش ما بين كندا والمغرب، والمغرب كسبت 3-0 لكندا. وفي كمان ماتش ما بين فرنسا وباراغواي، انتهى 1-0 لفرنسا. النهارده بقى في ماتش هيتلعب بالليل ما بين البرازيل والنرويج، وهنكتشف بقى ايه اللي هيحصل. ولكن المهم ان احنا مبروك لمصر، الفرحه اللي الواحد شافها يوم الجمعه بالليل مش عاديه ومش طبيعيه. و انا حاسه ان الفرحه دي مسمعه معانا لحد دلوقتي، يعني حاسه ان احنا كلنا مودنا حلو، الناس مبسوطه في الشارع. فربنا يديم علينا الفرحه دي يا رب، ويفرحنا بكل الطرق الممكنه ان شاء الله باذن الله.

0: طيب انا عايز اسلم بقى الناس حبايب قلبي اللي بعتين لي بيقولوا لي كل سنه وانت طيبه وكده. شكرا يا جماعه، ربنا يخليكم. والله مش عارفه ودي وشي منكم فين. في طنطاوي بيقول صباح الفل والهنا والسعاده على ملكه المواسم سلمى قاسم، كل عام وانت بخير، عيد ميلاد سعيد وايام مليئه بالسعاده، ممكن انزل يا جميل اهديها لك. ربنا يخليكي يا طنطاوي، شكرا جدا على المسج. في كمان رقم اخر 037، صباح العسل يا سلمى، كل سنه وانت مبسوطه ومحققه كل احلامك يا قلبي. انت عندي ثلاث اغاني عايز اسمعهم: ايام لحمائي وفلت الرومي صبري وتباعا تباعا لشيرين لو ينفع بليز. صباح الفل، مش عارفه مين اللي بعت الاسماس اللذيذه دي، ولكن حاضر. هو الثلاث اغاني حلوين الصراحه، فنلعبهم كده كده، خصوصا انت جايه بدري، فاللي هو ماشي لسه الدنيا فاضيه، لسه الناس ما طلبتش اغاني كتير. في شيماء بتقول كل سنه طيبه احلى سلمى عقبال مليون سنه، ربنا يخليكي يا حبيبه قلبي. شيكو بيقول كل سنه طيبه وعقبال سنين حلوه كتير ونسمع انزل يا جميله على الساحه، ربنا يخليكي يا شيكو. جماعه انا مكسوفه قوي من فكره ان انا العب انزل يا جميله على الساحه لنفسي، يعني حاسه اللي هو ممكن حد يجي يقعد على الميكسر يلعبها لو سمحتوا عشان تشيلوا من عليها الحرج وكده. في عمرو يعقوب بيقول هابي بيرث داي تو ذا وان اند اونلي سلمى اسم، انجوي يور داي. شكرا يا عمرو، ربنا يخليك. وحواش بيقول كل سنه وانت طيبه يا سلمى، عقبال مليون سنه يا رب يا سلمى، يوم ميلادك يوم سعد على مصر كلها. الحمد لله والله العظيم يا حواش، يعني عشان الواحد نيته كويسه، يعني بجد كانت هتبقى وحشه قوي لو ما كناش كسبنا لا قدر الله، كان هيبقى وشي وحش قوي قوي يعني. وبعدين الفكره في حاجه، انه انا عيد ميلاد 4/7، الماتش خلص 3/7 الساعة مثلا ايه 12 إلا 5 مثلا، فاهمين حاجة؟ فانا كان خلاص عيد ميلادي بقى عليه 5 دقايق، فكانت لبساني ان انا اما وشي حلو اما وشي مش حلو. فالحمد لله قدر ولطف وعدت على خير ان شاء الله عقبال اللي جاي، ونفرح ونتبسط كلنا. 92-100 رقم الاسماء، زي ما قلتلكوا عايزين النهاردة نفرفش ونزقطط، مبسوطين متفائلين في حالة عامة كده من اللذاذة والسعادة، فاختاروا معايا اغاني برضو في نفس هذا المود، مش عايزين حاجة تضايقنا علينا النهاردة لو سمحتوا، فبعتولي يلا على 92.
1: عشان الفرجة تحلى جهز طبق التسالي المتين اللي هيستحمل توترك طول الماتش، فشار بقى ولب وكوكيز وممكن شاورما عادي او بيتزا، حاجة تقرقط فيها كده بدل ما تقرقط في ضوافرة. عايزين نستمتع بكاس العالم، انرجي بتقولك عشان الفرجة تحلى خليها في وسط لمة.
2: انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.
3: زي ما بقول لك كده، لو معاك فلوس وعايز تستثمرهم هتعمل ايه؟ اسمع
4: لا يا عم، انا بسمع من احمد حلمي، وحلمي بيقول لك ايه، افتح حساب في كيو ان بي او اشتري شهاده او اربط وديعه، تبقى فلوسك في المضمون وكمان ممكن تكسب مليون.
5: اسمع كلام حلمي، ممكن تكسب مليون، اتصل بكيو ان بي مصر على 19700. المسابقه تحت اشراف وزاره التضامن الاجتماعي، تطبق الشروط والاحكام. الرقم الضريبي 204 899 052.

هاب انرجي مع وائل منصور ومن عامر كل يوم من الحد للاربع من 4 لـ 6 على انرجي 92.1 المزيكا لعبتها. البرنامج برعاية QNB.

0: صبري واللي يصبر يهون.
1: قول يا كبير مع صبري زكي كل يوم من الحد للثلاث من 2 ل 4 مساء على انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.
2: للإعلان على راديو إنرجي نوفو فور ميديا أند أدفرتايزنج الوكيل الإعلاني الحصري 011-2190-8069 إيميل sales@novo-eg.com

0: سلمى ايه الرنه دي؟
1: ايه وائل في ايه؟ شخصيتي عادي.
0: طب بقول لكم ايه لو كل لعيب من المنتخب كان عنده رنه على حسب شخصيته، تفتكروا الرنه هتكون عامله ازاي؟ يعني بصوا الشناوي مثلا، دي الرنه اللي تليق على شخصيته.
2: انت مش في مهامي فوق العرض، انا السد العالي.
3: ايوه صح، ايه الهبل ده بجد، برافو يا وائل. بص بقى عبد المنعم بقى رنته هتبقى عامله ازاي.
4: سلطان يا زميلي لوحدي حامله، ابعد عني عشان غشيم.
1: لا لا بقول لكم يا جماعه، طب امام عاشور بقى، بصوا دي
5: كده وكده تشوفوني، هنا او هنا تلاقوني، ومعكوا زي ما تعوزوني، بقلب على كل لونيا.
0: طب بصوا بقى، انا مش شايف مرموش غير كده.
6: شوف انت هتبقى مين وانا بقى مين، ده اللي عملته في حياتك عملته انا في يومين.
3: لا لا صلاح صلوحه بقى، اديني بقى في صلوحه.
1: اه لا دي احنا لازم بقى نفكر لها كويس، دي لازم نمخمخ. تفتكروا هيبقى ايه؟
0: انا مش شايفها غير دي. يلا كلنا نجهز لكاس العالم عشان كلنا هنشجع مصر.

0: الصبح مع سلمى قاسم.
1: طيب عايز اسلم على رقم اخره 386 بيقول او بتقول انا مي. صباح الفل يا سلمى، يا ريت اغنيه مالك ومال يا دنيا وانا زعلانه منك عشان بعتلك يوم الخميس وما جبتهاش. طيب يا مي صباح الفل اول حاجه، ثانيا ممكن تقولي لي يعني اول حاجه الاغنيه بتاعت مين عشان اعرف ادور لك عليها، تاني حاجه هو انا اللي زعلانه منك انك بعتلي يوم الخميس عشان انا كنت اجازه يوم الخميس، فانا زعلانه انك بعتلي وانا اجازه، يعني زعلانه مني ازاي؟ زمان انا ما كنتش هنا، يعني عارفين اللي هو بجد حد قاعد في حاله قاعد في بيته واخد اجازه حد يزعل منه، انا ما عملتش حاجه، والله ما عملت حاجه، والله ما كنت هنا يوم الخميس. فقولي لي يا مي الاغنيه بتاعت مين عشان اعرف اجيبها لك. في عبد الله رضا بيقول صباح الفل يا سلمى كل سنه وانت طيبه، شغلي لنفسك عيد ميلادي. اه ماشي دي اوكي، عشان عارفين يا جماعه البنات اللي هم لما يجوا ينزلوا مثلا اغنيه على صوره ليهم او كده، ف انا مثلا بحتار قوي في الموقف اللي زي ده، بقى عايزه انزل اغنيه على فيديو ليا او على صوره، وبعدين الاقي بقى الاغاني اللي بتطلع لي في الريكومنديشنز اللي هو مثلا ايه ملكه جمال الكون، فحس اللي هو اكيد مش هنزل لنفسي اغنيه ملكه جمال الكون، ايه ده في ايه، ما حدش بيقول على نفسه كده. وبعدين مثلا ايه اغنيه مثلا رامي صبري مثلا انتي مجنناهم انتي مزعلهم، فبحس اللي هو لا برضو مش هقول على نفسي كده، فاقعد بقى في اللوب دي، يعني اقعد اليوم كله قاعده بحاول اختار اغنيه طليقه على اللي انا عايزه اوصله ان الفايبس حلوه، بس نفس الوقت من غير ما احس ان انا مختاره لنفسي اغنيه ولا بفخم في نفسي وكده. فبتبسط قوي بقى وبقول برافو لاي حد بيعرف يعمل كده، يعني اي حد بيقدر ينزل لنفسه على سوشيال ميديا صور ويحط عليها اغاني بيفخم في نفسه عادي. انا لسه ما وصلتش للحته دي، اتمنى اوصلها في يوم من الايام، فحسيت ان تمام يعني اقتراح عبد الله لذيذ الصراحه، رغم انه مش النهارده عيد ميلادي كان امبارح، ولكن نلعب الاغنيه. ودي طبعا بالنيابه عن كل سنه وانت طيب ومن قلبي قريب وانزل يا جميل على الساحه والحاجات اللذيذه قوي اللي انت كنت عايزين نلعبها دي.
2: النهارده عيد ميلاد مين؟ النهارده عيد ميلاد حد؟ ايه؟
3: عيد ميلادي.
2: عيد ميلاد انا عيد ميلاد
4: يا جماعه

لا شكرا يا عبد الله على الاقتراح الجميل، فرفشتني قوي والله العظيم. طيب يلا اغنيه فلتر رامي صبري، بس دي مش ليا والله، دي حد طلبها على رقم الاس ام اس، ف 92 100 تبعتوا لي وتطلبوا اي اغنيه نفسكم تسمعوها النهارده.

طيب يا شباب، ما تيجوا نشوف ايه اخبار الجو النهارده. مبدئيا كده الهيئه العامه للارصاد الجويه بتتوقع انه النهارده الطقس يبقى مائل للحراره رطب في الصباح الباكر وشديد الحراره رطب نهارا على اغلب الانحاء، حر رطب على السواحل الشماليه ومائل للحراره رطب ليلا على اغلب الانحاء. درجات الحراره بقى النهارده بنتكلم في ايه؟ بنتكلم انه القاهره العظمى 36 والمحسوسه 38، تمام؟ ففي بقى الوجه البحري العظمى 35 والمحسوسه 37، وكمان الهيئة بتحذر أنا اللي بهذر معلش. المهم يعني الهيئة بتحذر من أن النهاردة في ارتفاع في نسب الرطوبة، وده طبعا هيزود الإحساس في حرارة الطقس، وبيقول لك أنه

عايزاكم تفوقوا وتركزوا معايا بعد اذنكم علشان دلوقتي انا عطلانه وقلت مش هدور وابحث في الموضوع غير لما اسالكم الاول، يمكن انا الحاجات دخلت عندي على بعض ولا حاجه، السن برضه انتوا فاهمين. لا بصوا يا جماعه ثانيه واحده بس، بيقول لك ايه؟ بيقول لك انه اولا صباح الخير كده، عدى 26 سنه على اغنيه تملي معاك لعمرو دياب، كلام جميل ومحترم مفهوم جدا. الالبوم ده نزل سنه 2000، احنا 2026، جميل منطقي جدا، معلومه رائعه. وبيقول لك ايه؟ انه رغم ان عدى 26 على طرح اغنيه تملي معاك، الا انها لحد النهارده لسه من اكتر اغاني الناس بتسمعها ومرتبطه بذكريات جيل كامل ولسه بتحقق ملايين الاستماعات على المنصات وكده. جميل. بيقول لك ايه؟ مبدئيا الكليب بتاع تملي معاك كان سابق عصره وتصور وقتها في التشيك، وكان مختلف جدا عن شكل الكليبات المنتشرة سواء في التصوير أو في الإخراج، وده ساعد الأغنية أنها تنتشر بسرعة جدا في مصر والوطن العربي. بيقولك بقى الموضة، نيجي نركز قوي في الحتة دي، بيقولك أن عمرو دياب بقى وقتها الحاجات اللي الناس فاكرها له قوي في الكليب هي إطلالته. مكتوب إيه بقى في الخبر؟ إطلالته بالملابس البيضاء اللي تحولت وقتها الموضة بين الشباب. فأنا قلت يمكن نسيوا يجيبوا سيرة البلوفر، ولا يعني قلت هيجيبوا سيرته في السياق، لا ما جابوش سيرة البلوفر. بيقول لك انه

الكليب ده كان ترند عشان عمرو دياب كان لابس ابيض, وانه الاوتفيت الابيض ده اتحول لموضه بين الشباب, وانه كتير حاولوا يقلدوا ستايله, وده كان دليل طبعا على التاثير الكبير اللي كان بيعمله الهضبه مش بس في الموسيقى لكن كمان في الموضه. قلت طب يمكن هيجيبوا سيره البلوفر كمان شويه, ما جابوش سيره البلوفر. بيقول لك بقى ان اغنيه عاشت مع الاجيال ومش عارف ايه, والنجاح الحقيقي هي ان الاغنيه عايشه لحد دلوقتي كانها لسه نازله وبتاع. طب فين البلوفر؟ عايز اعرف, عايز اجابه. هو يا جماعه ايه موضوع اصلا الاوتفيت الابيض ده؟ وانا بالنسبه لي اول ما بسمع اغنيه تملي معاك او كلمه تملي معاك بفتكر بلوفر اللي هو اللي كان كحلي في لبني في خط ابيض في النص زجزاج كده. هل انا بيتهيألي؟ هل هيطلع ان البلوفر ده كان في كليب تاني مثلا, ولا هو عمرو دياب كان طالع بكذا لوك؟ بس هو لو كان طالع بكذا لوك كان الاولى ان هم يتكلموا عن البلوفر, ما يتكلموش على طقم ابيض. وايه الطقم الابيض ده؟ انا اصلا مش فاكره اللي بيقولوا اثر في الموضه. ايه الطقم الابيض؟ مش فاكره غير بلوفر. فساعدوني لو حد فاكر تفاصيل هذا الكليب يقول لي يفهمني بس هو مين فينا اللي غلط, او يعني فاهمين حاجه قولوا لي يا جماعه, هل بلوفر كان تملي معاك فعلا ولا كان في الالبوم بس ما كانش في الكليب؟ ثانيا ايه حوار الطقم الابيض ده؟ ولا لبس اوتفيتس كتير ولا ايه؟ ساعدوني ساعدوني الحقوني.

0: بصوا بقى، الكليبات دخلت في بعض دلوقتي. اولا رقم اخره 207 بيقول لا طبعا الطقم الابيض ده حبيبي يا نور العين اللي كاتب مش مذاكر كويس. طب سؤال يا رقم اخره 207، الطقم الابيض كان نور العين ولا كان عودوني؟ بص بقى ده سؤال صعباني جدا جدا جدا. في رقم اخره 037 بيقول ايوه طبعا البلوفر ده كان منتشر قوي، بس الكليب ده كان فيه لابس بنطلون وقميص ابيض، وحتى الموديل برضو كانت لابسه فستان ابيض. انا فاكره قوي موضوع ان الموديل كانت لابسه فستان ابيض وكانت حاطه بندانة كده على شعرها، اللي هي البندانة اللي طلعت موضه تاني دلوقتي، اللي هي القمطه دي، عارفينها، كانت موضه جدا بقى في بدايه الالفينات. فهي كانت الموديل دي اصلا كانت جميله قوي، يعني كان شكلها مختلف كده وما اعرفش جنسيتها ايه، بس انا فاكره ان هي كانت يعني باينه قوي في الكليب. كانت لذيذه جدا وكان ستايلها حلوه قوي. بس هو بالنسبه لعمرو دياب والفاشون بتاع عمرو دياب، هو تملي معاك يعني بلوفر اللي هو اللي انتوا عارفينه. هو اصلا عارفين، ممكن اقول لكم حاجه، هو البلوفر ده من كتر ما هو ايكونيك انت مش محتاج تقول بلوفر تملي معاك، انت تقول بلوفر عمرو دياب عامه، كان يعني عمرو دياب ما لبسش بلوفرات غيره من كتر ما هو خلاص معروف، ما فيش جدال عليه. فهو معروف جدا برضو ان هو بلوفر تملي معاك، فيعني ايه في دلوقتي محاوله اقناع انه تملي معاك يعني طقم ابيض؟ طب الطقم الابيض بجد بقى، هل هو كان في تملي معاك ولا كان في نور العين ولا عودوني؟ انا بالنسبه لي اصلا قعدت سنين من حياتي انا متلخبطه ما بين كليب عودوني وكليب نور العين، عشان يعني حاسه فيهم من بعض، فيهم اوتفيتس من بعض، فيهم تسريحه شعر من بعض، فيهم جيل من بعض، فاهميني؟ فجاوبوني، الطقم الابيض عودوني ولا نور العين؟ وهل تملي معاك في طقم ابيض ولا مفيش طقم ابيض؟ معلش عايزين بس نحسم الموضوع ده لو سمحتوا. 92100 رقم الاس ام اس.
1: عشان الفرجه تحلى جهز مشروبك المفضل قبل السفاره، عصاير بقى وشاي وكل اللي بتحبه، عشان مع كل هجمة مرتدة ريقك ما ينشفش. مش عاوزين نتنشن قوي، عايزين نستمتع بكاس العالم. انرجي بتقولك عشان الفرجة تحلى خليها فص لما. انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.

ست نقلات مع أحمد الوكيل كل يوم خميس من 6 ل 7 بالليل على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها.

0: والتوب تشارتس للأغاني في لعبتك إنجليش مع باسم كميل من 8. لعبتك باك تو باك باك تو باك يوم الجمعة كله جديد في جديد. ما المزيكا لعبتها. تابعونا على فيسبوك
1: انستغرام واكس
2: يوتيوب وتيك توك
0: @NRJEgypt.

0: المآسم.
1: طيب تعالوا نقرا شويه اس ام اس. عايز اسلم على حسام ياسين بيقول كل سنه وانت طيبه واغنيه ارن الغزال عشان عيد ميلادك. لا يا حسام بس وانت طيب طبعا, بس لا انت فاهم قصدي, كفايه بقى انت بتطلب الاغنيه دي انت عارف من وانا طفله خلاص بقى كبرنا بقى نطلب حاجه تانية فاهم. لا بهزر معاك, ممكن العب عادي كمان شويه. في مارينا اسكندر بتقول كل سنه وانت طيبه يا سلومه القمر حبيبه قلبي. يا مارينا وانت طيبه يا حبيبتي. في مي بتقول لي انا مي, اولا انا متهيألي كده اللي بتغنيها شيرين, ثانيا انا قصدي على اخر يوم كنت فيه في البرنامج وانا اسفه اني ظلمتك يا سلومه. ولا يهمك يا مي حبيبتي. عامه مش شيرين, مش شيرين خالص. هي يا جماعه كانت طالبه اغنيه اسمها ملك ومالي يا دنيا, عماله اقول لها بتاعت مين, بتقول لي شيرين. لا مش بتاعت شيرين خالص نهائي, بتاعت رحمه محسن فاهمه. فاحنا يعني رحنا بعيد قوي. لا هي رحمه محسن اغنيه موجوده عامه لقيتها هلعبها لك. في كمان مين تاني بيقول ايه, رقم اخره 017. صباح الفل كل سنه طيبه وانت طيب ربنا يخليك. في كمان ندى بتقول الفرق بين عودوني ونور العين ان واحد فيهم كان قميص مقفول وواحد فيهم كان جاكيت مفتوح. لا بقى يا ندى اقول لك انا بقى, ما انا دخلت دورت. تعالوا نحسم الجدل, تعالوا نمسك الاول كليب تملي معاك. اولا في تملي معاك اشهر حاجه طبعا, اشهر اوتفيت في الكليب ده كان طبعا البولوفر اللي احنا كلنا عارفينه مش محتاجين نشرحه تمام, اللي هو اللبني في كحلي ده. فده اول حاجه. ولكن اكتشفت ايه بقى, اكتشفت ان هو لبس طقمين تانين في هذا الكليب, كان فيهم طقم فعلا ابيض فابيض ماشي, كان مونوكروم كده اول وايت تمام, وكان في طقم تاني هما ما جابوش غير الجزء اللي فوق منه, يعني ما كانش فيه كادرات واسعة تبين بقى البنطلون هل كان لابسه على جينز ولا كانت سات برضو زي البيضة كده, ولكن كان لونه بيج, كان زي هو شميز جاكيت كده وفيه حركات كده من فوق, كان حلوة قوي يعني. مهم ده بالنسبة للفاشن بتاع تملي معاك. طيب بالنسبة بقى للفاشن بتاع عودوني ونور العين, انا برضو كنت بتلخبط ما بين الكليبين لان هما فيهم من بعض قوي, ولكن طلع ايه بقى الفرق, انه اولا كليب عودوني كانت ست بيضة برضو بس مش شبه بتاعت تملي معاك, كانت مختلفة شوية, بس هي كانت كتان كده وقميص مقفول يعني اللي هو فيه فتحة في كده من عند الرقبة بس هو مقفول مفهوش ضراير مفهوش اي حاجة. ده بالنسبة لإيه لعودوني. طب نور العين بقى, نور العين ما كانش بدلة بيضة, كانت بدلة ولكن كانت اوف وايت تفاصيل معلش مهمة جدا, كانت بدلة اوف وايت مدية على باتر يلو كده شوية سنة, بس هي مينلي اوف وايت, وكان تحتها بيزك ابيض, فهو كان عامل ميكس ابيض في بيج, بعد كده بدأ ان هو يبقى فيه الابيض لوحده عارف انت لما تيجي مثلا ايه مامتك تغسل طلع الابيض لوحده والالوان لوحده, فهو بعد كده طلع من الاوتفت ده اللي كان فيه اوف وايت وابيض, طلع الابيض لوحده وعمل بيه طقم في كليب, وبعدين طلع الاوف وايت عمل بيه طقم في كليب تاني او ادى على بيج شويه, وبعدين طلع ابيض تاني عمل اوتفت تاني. مهم يعني, فكده عشان نحسم الجدل ونعرف الفرق ما بين الاوتفيتس في كل هذه الكليبات. اتمنى اكون افدتكم وغيرت لكم حياتكم بالمعلومات اللي انا قلتها لكم دي.

0: أعزائي المستمعين، أهلا بكم في
1: رقص يا تريزيجيه
0: في رقص الساعة.

0: الصبح مع سلمى قاسم.
1: انتوا لسه بتسمعوا شفت الصبح ولسه معاكم سلمى قاسم ومكملين مع بعض لحد الساعة 12 الظهر. بتبعتولي على رقم الاس ام اس 92 100 تطلبوا كل الاغاني اللي عايزين تسمعوها. وفي خبر دلوقتي استوقفني جدا كنت عايزة اتكلم معاكم فيه، ولكن هو الخبر ده عن شغلانة معينة كده، شغلانة انا الصراحة شايفها شغلانة جميلة قوي، يعني لو في اوبشن الشغلانة دي موجودة انا هشتغلها عادي جدا، ولكن هم حاطين التسعيرة بالروبل علشان دي شغلانة في روسيا، فأنا مش هقدر أقول لكم هذه المعلومة غير لما أحولهم وأشوف دول هيعملوا كم مصري أو كم دولارز وأجي أقول لكم بقى الخبر كله على بعض. فمعاكم وقت دلوقتي تبعتولي كل الأغاني اللي عايزين تسمعوها على مدار هذه الساعة علشان أجهز بلاي ليست تحفة لحد ما أعمل تحويل مالي وأجي لكم أقول لكم بقى الخبر اللي أعتقد 3/4 هيبقى عايز يشتغل الشغلانة دي بعد اللي هتسمعوه.

طيب اسمعوا بقى الشغلانة اللذيذة اللي أنا جايبها لكم دي. بيقول لك في روسيا ظهرت خلال الفترة الأخيرة خدمة غريبة شوية اسمها إيه بقى؟ اسمها التذمر بمقابل مادي. ودي شغلانة عبارة عن إنه الشخص اللي بيشتغل الشغلانة دي دوره الأساسي إنه يسمع شكوى الزبون بس، فقط تسمع شكوى بس من غير ما تقطعه، من غير ما تديله نصايح، من غير ما تحكم عليه، ما تفتحش بقك. من الآخر أنت قعد ساكت كده زيك زي الكرسي اللي أنت قاعد عليه واسمع الشكوى اللي الشخص ده بيشتكيها لك فقط. ده كل اللي أنت مطلوب منك تعمله. بيقولك الفكرة ببساطة إنه ده زي مستمع بس بيد، مدفوع الأجر، تمام؟ بتدفع له فلوس عشان تقعد تحكي له كل اللي مضايقك أو كل اللي ضغطك، وهو مهمته بس إنه يسمعك في هدوء كامل، مش هيضايقك ولا هيفتح بقه بأي حاجة. وده مقابل كام بقى؟ الجلسة سعرها كام؟ الجلسة سعرها من 5000 ل 10000 روبل، أي ما يعادل من 65 دولار ل مثلا 120 130 دولار، أوكي؟ وما يعادل بالمصري من 3000 ل 6000 ونص جنيه مصري في السيشن، ماشي؟ وانت مش تعمل اي حاجة غير انك تسمع بس. فكرة بقى في حاجة، بيقولك انه في ناس كتير طبعا شافت ان الله دي حاجة حلوة، سواء من الطرفين، سواء الطرف اللي اشتغل الشغلانة دي شايف انها طب ما شغلانة جميلة، هي مش هتجهدني في اي حاجة، مش هحتاج اتكلم وبتاع، انا هسمع بس وانا ساكت، فتمام، حلوة قوي، عسل قوي كده. ومن الناحية التانية انه في اشخاص بتبقى عايزة تتكلم ومش لاقي حد تتكلم معاه، فشايفين ان ده اوبشن حلو قوي ان انا اجي ادفع فلوس سيشن لحد واقعد اتكلم معاه زي ما انا عايز وخلاص وامشي، ولا هيحكم عليا ولا هيطاردني تاني في حياتي بالمعلومات اللي هو عارفها وكده. بس الفكرة انه الدكاترة النفسيين بقى اللي هم المعنيين بالعلاج النفسي اصلا، اللي المفروض لما نبقى مش كويسين بنروح نحكي لهم، مش عشان يسمعونا هم ساكتين، لا عشان يردوا علينا او يحاولوا ان هم يشخصونا عشان يعالجونا لو احنا عندنا مشكلة او كده، ويساعدونا بشكل حقيقي مش بس مجرد ان هم يسمعوا. فالاطباء النفسيين حذروا بقى من الموضوع ده وقالوا ان الاعتماد المستمر على النوع ده من الخدمات ممكن يخلي الشخص يفضل عايش في حالة شكوى دائمة بدل ما يدور على حل حقيقي لمشاكله. زي ما انا كنت بقول لكم، انت الدكتور بتحكي له بتشتكي له في فترة، ولكن بعد كده هيبدأ ان هو يحل لك مشاكلك، لكن انت لو بتحكي لحد بدون حل بدون رد يبقى انت كده فعلا هتعتاد على الشكوى. بيقولك كمان انه احد الخبراء النفسيين وضح ان ده ممكن يتحول مع الوقت لعادة سلبية تخلي الشخص يركز دايما على المشاكل بس من غير ما يبقى مخه اصلا بيشتغل بطريقة انه يلا نحل. هو هيبقى أوتوماتيكلي اي حاجة تحصل له مش هيفكر انه يحلها، على قد ما هو هيفكر ان انا محتاج اجري دلوقتي احكي وفضفض كل اللي جوايا عشان ابقى احسن. طب ما انت هتبقى احسن نفسيا لحظيا حبة، ولكن بعد كده المشكلة مش هتكون اتحلت برضو، ولا مشاكلك النفسية هتكون اتحلت، ولا المشكلة الحقيقية اللي انت بتعاني منها دلوقتي هتكون اتحلت برضو. فكل ده في الاخر ملوش اي لازمة. فبيقولك يعني الخبراء اكدوا بقى في الاخر ان ده مش علاج نفسي حقيقي، وانه ده مش صح، وان ده ضرره اكبر من نفعه، وان الافضل في الحالات الصعبة هي الرجوع لمتخصص نفسي مؤهل. طبعا ده كلام جميل ومفيش اي خلاف عليه، ولكن لو جالك الاوبشن ان انت تقعد مع حد تفضفض له زي ما انت عايز، وبجد انت بتبقى عارف ان الشخص ده مش هيظهر تاني في حياتك باي شكل من الاشكال، هل هتعمل كده ولا يبقى عندك حسابات اخرى بتاعت اللي هو طب ما انا برضو مش عايز اتكلم وافضل ما اسمعش حاجه، ما انا عايز اتكلم وحد يتجاوب معايا، او اللي هو انا مش عايز اتكلم في العموم، انا عايز اتكلم مع اشخاص برتاح لهم فعلا، مش هقدر ان انا اجيب حد انا اول مره اشوفه في حياتي واقعد احكي له قصه حياتي. ولا انت اساسا اول ما بتشوف حد حتى لو تعرفوش بتحكي له قصه حياتك؟ يعني عايز اعرف كل واحد ايه وجهه نظره في هذا الموضوع. ابعتوا لي طبعا على طول على 92100.

0: طيب مبدئيا حسام ياسين لا برضو بيقول لي ولا تزعلي أغنية الشرنوبي ميت باكو. حسام عايز أقول لك على معلومة يمكن ما حدش قالك عليها قبل كده. هل تعلم أنه في أغاني كتير في العالم في الحياة غير الأغنيتين اللي أنت بتطلبهم بقالك 10 سنين؟ هل عارف المعلومة دي ولا محدش ببلغك؟ في رقم آخره 012 بيقول ده يحيى بيقول هابي بيرثدي لملكة كل المواسم انجوي يور داي يا سلمى ربنا يخليك يا يحيى شكرا شكرا شكرا. في كمان بيسو تقول صباح الجمال على أحلى ملكة ترتر وإنرجي وكل سنة وانت طيبة وبخير يا رب سنة تكون مليانة خير وسعادة وتحققي كل نفسك فيه يا رب العالمين ومبسوطة إن شهر ميلادي هو شهر ميلاد مذيعتي المفضلة وممكن أهديكي أغنية بيقولوا لك ابتعد حمائي يا نهار أبيض على اللذاذة إيه الحلاوة دي يا بيسو والله شكرا وكل سنة وانت طيبة مقدما أكيد انت عيد ميلادك شكله ما عداش لسه بس هل انت سرطان برضو ولا انت في الأسد ولا انت فين عيد ميلادك امتى يا بيسو عشان نعمل لك أحلى احتفالية. وبالنسبة لأغنية حماية أنا بحبها الصراحة فشكرا على الأغنية اللذيذة. طيب عايزة كمان أسلم على عمرو أبو يويو بيقول النهاردة عيد ميلاد بنتي ريناد وعايز أغنية على ذوقك الجميل إلا زيزة دي مش معقول سرطان زي فرق يوم حبيبة قلبي يا رينادة كل سنة طيبة أو يا ريناد عشان في ريناد وفي رينادة أنا اكتشفت الموضوع ده مؤخرا يعني أنا عرفت رينادة فعرفت إن كان إن في رينادة غير ريناد كنت فاكرة إن هم كلهم ريناد. المهم يعني فقولي طيب يا عمرو هي عندها كم سنة بتحب تسمع إيه عشان برضو عايز ألعب لها أغنية تكون هتتبسط بيها. يلا 92100 رقم الأسماء اطلبوا كل الأغاني اللي عايزين تسمعوها. وكنت بسألكم على موضوع إنه لو في أوبشن مش دكتور نفسي يعالجك ولكن هو مجرد شخص هيسمعك زي ما انت عايز من غير ما يفتح بقه ولا يحكم عليك ولا يقولك رأيه ولا يديك نصيحة ولا يقطعك ولا أي حاجة هل هتلجأ لأوبشن زي ده تحب ان انت تقابل شخص غريب عنك تقعد تحكي له قصة حياتك وتمشي تروح ولا هتحس ان انت يبقى عندك حسابات معينة في الموضوع انه لأ انا عايز اتكلم مع حد بحبه او برتاح معاه انا عايز حد اتجاوب معايا مش عايز حد ساكت ولا انت عايز تتكلم واللي قدامك يفضل ساكت ولا انت مين عايز ايه يقولولي لو سمحتوا مين حابب ايه في هذا الموضوع حابب اعرف رأيكم حابب اشوف الشغلانة دي انظمها. انا عامة حاسه ان انا مش مقتنع بيها شويه بس مقتنع بيها شويه فاهمين فعايز اسمع منكم 92100 رقم الاسمس.
1: انا جاي وجايب لحضرتك طلب ممضي من كل الموظفين اللي في الشركه عشان عايزين نغير مواعيد الشغل لفتره كاس العالم عشان نعرف نتفرج على ماتشات براحتنا.
2: انا عارف ان كاس العالم السنه دي فيه تحدي كبير للموظفين. لا لا مش تحدي انكم تقفلوا التارجت ولا تخلصوا الشغل في ميعاده ده كده كده حاجه هتحصل. انتوا عندكم تحدي انكم تتفرجوا على الماتشات وتعرفوا تيجوا الشغل فايقين.
3: كاس العالم السنة دي هيبقى بعنوان يا تنام وما تتفرجش يا تتفرج وما تنامش.
4: انرجي 92.1 المزيكا لعبتها
5: ضاقت بك حلول الأرض ضغط عليك إقساط القرض ترتدي قناع كي تخفي الهم إليك الحل.
6: ما تقول بقى يا عم.

أضا أخف من أضا مع محمد طارق أضا كل 2 3 و4 من 12 ل 2 بالليل على انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.

0: تحت أمرك.
1: أحمد عدلي تحت أمرك. تحت أمرك مع أحمد عدلي كل يوم سبت من 6 ل 8 بالليل على إنرجي 92.

0: l'école et le musique la bête.
1: انتوا بتسمعوا شفت الصبح مع سلمى قاسم.
2: عايزة أسلم على بيسو بتقول عيد ميلادي 31/7 أسد يا سلومة. لا أنت أسد جدا, أنت في آخر سبعة آخر يوم يعني لحقتي, فكل سنة أنت طيبة. مقدما يا بيسو في أمنا بتقول صباح الفل والسعادة على ملكة الترتر, كل سنة أنت طيبة ومبسوطة, عايزة أسمع خليك جنبي الهيثم شاكر. صباح الفل يا أمنا وشكرا يا حبيبتي, ربنا يخليكي. بالنسبة لأغنية خليك جنبي للأسف للأسف مش موجودة, فممكن تطلبي حاجة تانية لهيثم شاكر وألعبها لك على طول. في أحمد ال ايه مش عارفه اقرا الاسم ليه, هو كاتبه بالانجلش بس هو احمد ال اس اتش اي ان اي تي, فانا مش فاهمه ده ايه, هل باقي الاسم ما تسجلش ولا انت كتبت حاجه غلط, فاشرح لي اسمك ايه بالظبط يا احمد. وبعدين بيقول صباح سعاده, صباحك سعاده, كل سنه وانت طيبه وعيد سعيد عليك يا رب. وحابب اقول ليزن ابني كل سنه وانت طيب, كمل النهارده سنتين عقبال العمر كله ويحقق كل اللي نفسه فيه. انا بروح لاخصائي نفسي باستمرار بس بصراحه الاسعار غاليه, لازم يدخلوه مع بطاقه التموين. يا احمد اولا يعني كل سنة ويزن طيب وربنا يخليه لك يا رب وتفرح بيه. ثانيا بجد حاجة حلوة جدا ان انت بتروح لأخصائي نفسي, فاهمة طبعا انه بيبقى عيب ان الواحد كمان بيبقى فيه استمرارية وبيبقى محتاج يروح دايما وبتاع, ففاهمة جدا. فطبعا انا معاك يعني دلوقتي كلنا ماشيين بالزق فاهم, فاكيد طبعا محتاجين الموضوع يبقى ايه متوفر يعني. طيب بالنسبة لعيد ميلاد ريناد النهاردة انا بهدلها برضو الاغنية اللي جاية دي اللي هي اتهدت لي علشان عيد ميلادي برضو. فاهمين حاجة؟ أحمد هو ردنا علي قال لي أحمد الشنط. أوكي أنت عشان كاتبها الشانت في إي, فلو كنت كاتبها إن تي على طول كنت هعرف أقراها, بس هي الإي دي خلتني مش فاهمة, حسيتها اللي هو عارف لما الموبايل يقرأ اسم حد بيتصل بيك اللي هو أحمد الشانت كده, فقريتها كده في دماغي. مهم يعني بيقولوا لك إيه حمائي, يلا نسمعها ونتبسط. وكل سنة وانت طيبة يا رينادة, وكل سنة وانت طيب يا يزن.

جماعه بقول لكم ايه، اليومين اللي فاتوا بقى علشان كاس العالم وكده، ففي توقعات كده بتبدا تظهر على السوشيال، لان احنا عارفين انه مسلسل ذا سيمبسونز على طول ايه مثير للجدل، يقعد يقول لك اه ده بيتنبأ بالحاجات، ده عارف المستقبل، ده مش عارف ايه، وكذا حاجه بتحصل بيجيب لك بقى رفرنس ليها من حلقات من ذا سيمبسونز على مدار السنين اللي فاتت بقى، وحاجات قديمه وهم تنبؤوا بحاجات ومش عارف ايه. انا الحوار ده كان بيسحلني قوي لحد ما انتبهت انتباه مهم جدا، انه يا جماعه احنا في زمن الاي اي، يعني مش هقول اكتر من كده، يعني مفيش اسهل من ان الحاجات دي تبقى فيك. في حاجات ممكن اه تبقى صدف، في حاجات بجد بتفبرك فاهمين حاجه، وفي حاجات بتبقى بره السياق والناس بتاخدها تحاول تحطها جوه السياق. يعني بيقول لك ايه مثلا، بيقول لك دلوقتي الفتره دي في ترند بيقول انه في احدى حلقات ذا سيمبسونز ظهر ماتش نهائي كاس العالم ما بين البرتغال والمكسيك، فالناس بقى عماله تقول خلاص يبقى ده كده بقى المسلسل تنبأ بأنه البرتغال والمكسيك هما اللي هيوصلوا للنهائي. الفكرة بقى في حاجة، أنه المشهد اللي هما بيتكلموا فيه ده كان في السيزن بتاع سنة 97، ده كان الموسم التاسع ماشي. وأصلا هو المشهد كان عبارة على إيه، المفروض أنه في الحلقة بيظهر زي إعلان كده عن مباراة كرة قدم ما بين البرتغال والمكسيك، ولكن المشهد ده كان أولا جزء من أحداث الحلقة، ما فيهوش أي إشارة لكاس العالم أو لسنة 2026 أو حتى لنهائي البطولة. فلو بتسأل نفسك يعني هل المسلسل تنبأ بحاجة، ما تنبأش بحاجة، مجرد ماتش اشتغل في مسلسل عادي، ولا كاس عالم، ولا ده ماتش كاس عالم يعني، ولا ده ماتش في سنة 2026، ولا ماتش نهائي بطولة، ولا هو مجرد ماتش عادي ممكن يطلع ماتش ودي في الآخر فاهمين حاجة. فده بالنسبة للموضوع ده. في برضو فيديوهات تانية شفتها عن انه ايه بقى، بيقولك ده بقى ذا سيمبسونز توقع انه في منتخب عربي هيوصل للنهائيات، وفي منتخب معروف جدا ان هو على طول بيوصل للنهائيات مش هيوصل للنهائيات. والناس بقى قاعده بتحلل برضو الكلام ده، انه دي توقعات على ماتشنا مع الارجنتين ومش عارف ايه الكلام ده. انا بصراحه يعني دلوقتي مش بصدق في الحاجات دي، يمكن من كام سنه لما كنا لسه برضو مفيش اي اي قوي كنا نقول الحاجات دي ده وازاي بجد تنبؤوا كده، مش معقول، ازاي دي حقيقه. وهو اصلا احنا بيبقى عندنا احتمالين، ما احنا لو بنتكلم على الماتش الجاي في احتمال من الاثنين، يا احنا هنطلع يا الارجنتين هتطلع، ملهاش تالت. فوالله ممكن انا اصحى من النوم النهارده اقوم عامله تك تك تك اي اي مشهد من ذا سيمبسونز بيتوقع فوز مصر، تمام، تيجي مصر تفوز، الناس ايه ده مش معقول، ده المسلسل تنبأ. وهو المسلسل ما تنبأ، انا صحيت من النوم قررت ان انا اجرب حظي واقول ان احنا هنكسب مثلا الارجنتين هتطلع، فطلع ان ده اللي حصل بعدها بكام يوم، فالناس بقى ايه اللي هو خلاص مش معقول، انت ازاي عرفتي حاجه زي كده. فعشان كده بقول لكم دلوقتي الواحد ايه ما ينجرفش قوي ورا الحاجات دي وما يصدقهاش، لانه مفيش اسهل دلوقتي من انه اولا تتوقع، لان انت عندك اوبشن من الاثنين فهي دايما 50-50. ثانيا مفيش اسهل من ان انت تعمل اي حاجه فيك وتفبركها بالاي اي. اصلا كلمه تفبركها دي ما ينفعش تتقال في زمان الاي اي، انا اسفه.

طيب عايزه اسلم على امنا بتقول طيب نسمع كام داون يا بقى كتير قوي سمعتش الاغنيه دي. حاضر عينيا. في مي انا مش عارفه هو انت بتكتبي كده ولا انت الموبايل عندك بيعمل المسجز كده, بس هي اولا المسج كلها الكلام داخل في بعض, يعني مفيش مسافات ما بين الكلام, في كلام مفيش في بينه نقط وفي كلام مفيش بينه نقط, وانا بقى بحاول اقسم الحروف عن بعض عشان اكون كلمات فاهمه. فانا تعبانه قوي دلوقتي, يعني انا عامله مجهود فظيع في الاس ام اس دي وبرضه ستيل في حاجات مش فاهماها. بتقول ايه؟ انا مي عيد ميلاد اختي النهارده ماشي, وهي طالبه بمناسبه كده نسمع مع بعض اغنيه ايه بقى؟ دي كلها مكتوبه على بعض. الشلاوات ماني مشادري شايلها وبتعلك, يعني ايه؟ يعني مش فاهمة الجملة اي سوير والله. استنوا تعالوا طب نقراها تاني ونحاول نفهم ده sounds like ايه. الشلاوات مني دي اعتقد الشلاوات مني ومش قادري اشيل ومش قادرة اشيلها. الشيله وقعت مني مش قادره اشيلها, هل ده اللي انت قصدها فعلا؟ قولي لي لو سمحتي عشان بجد لو طلع ده اللي انت تقصديه يبقى برافو عليا جدا. وبعدين بتقول كل سنه طيبه وانا ايه وانا اتنايا عيد ميلادي مش وانا مش عارفه الكلمه. وبعدين عيد ميلادي يوم 18/1 كل سنه طيبه مقدما او مؤخرا بقى 18/1 ده بعيد قوي. ف وسهلي الدنيا علينا يا مي لو سمحتي بليز.

0: عايزه اسلم على حواش بعد بيقول لي باسم عامل احتفالات جامده على الانستجرام وعلى الراديو. اه الصراحه انا وصلني كل الحاجات اللي عاملها الراديو. انت صح انت يا حواش اللي كنت مسجل واخد سكرين ريكورد لللينك وباسم قام بعته لي قال لي ده حواش. فشكرا شكرا حواش, شكرا لساعي البريد اللي وصل لي اللينك اللي انا ما كنتش سامعاه الصبح للاسف. بصوا بقى دنيا برضو دنيا الكونتنت حبيبه قلبي اللي معايا دنيا الكاست بتسموا اي حد كنت معايا الكاست دنيا الكاست بقى مدلعاني قوي النهارده, حطالي حاجه كده تطبطب عليا وتهون عليا ان انا دخلت الثلاثين. بتقول ايه بقى؟ بتقول لك في سؤال كده بيقول لك انه هل فعلا حياه البنت بتبدا بعد الثلاثين وان الدنيا بتبقى ألذ بكتير. فهذه رساله ليا ولكل البنات اللي بتسمعني دلوقتي اللي لسه بدأت الثلاثين او لسه داخله على الثلاثين قريب. بيقول لك ايه بقى؟ بيقول لك مين فيكم افتكر وهو عنده 25 سنه ان عيد ميلاد الثلاثين ده هيكون مخيف؟ انا طبعا. وان بعد الثلاثين هيبدا العد التنازلي؟ انا طبعا. واعتقد كلنا بنبدا اللي هو العشرات بتخلص, العشرات بتروح مني, الحقونا غيصونا. فكره بقى في ايه؟ بيقول لك الغريب ان لما تتكلم مع اي بنت او لما تتكلمي مع اي بنت في الثلاثينات هتسمعي جمل جميله قوي بقى ايه تديكي احساس كده بالحماس وتبقي عايز تخشي الثلاثينات وانت مطمنه. بتلاقي جمل زي ايه؟ انا مرتاحه اكتر, بقيت عارفه انا عايزه ايه, بطلت اجري ورا رضا الناس وبقيت بفكر في نفسي مش بانانيه, يعني بتفكر في نفسها اللي هو بتشوف بقى راحتها فين. فبيقولك هل ده مجرد احساس ولا فعلا في شيء بيحصل العلم اثبته بيتغير فينا لما بنعدي سن الثلاثين؟ بيقولك لا طبعا في حاجات علمية بتأكد اللي بيحصل. بيقولك ايه؟ اولا نمبر وان انه الثقة بالنفس بتزيد مع العمر. بيقولك واحدة من اكبر المراجعات العلمية في علم النفس شملت اكتر من 156 الف شخص ولقت انه احترام الذات او السلف ستيم او الثقة بالنفس بيرتفع تدريجيا من اواخر العشرينات وخلال التلاتينات. فالباحثين بقى فسروا ده بان الانسان بيكون اكتسب خبرات اكتر وبيبقى اقل خوف من الفشل وبيبقى عارف نفسه اكتر, فبيبقى عارف قيمة نفسه اكتر, فعارف ان هو يقدرها, فده بيترجم في هيئة ثقة بالنفس. فدي مش حاجة بتظهر فجأة, مش تفتكروش انه ايه ده انا بقيت 30 سنة ايه ده انا واثقة في نفسي, لا ما هو مش دلوقتي حالا, هو دي حاجات بتنمو معانا في العشرينات وبنخش التلاتينات بقى اكتر ثقة بالنفس. ده كده اول حاجه. تاني حاجه بيقولك ان المشاعر بتبقى اكثر استقرارا. في دراسات في علم النفس برضو بتقول انه الاشخاص في الثلاثينات غالبا بيكونوا افضل في التعامل مع الضغوط, في التحكم في الانفعالات, وفي حل المشكلات بهدوء. ده مش عشان حياتهم بتبقى اسهل, بالعكس بيبقى عليهم مسؤوليات طبعا واكبر وكل حاجه, ولكن مخهم بقى عنده خبره اكبر في التعامل مع الحياه. من الاخر يعني نحسنا فبقينا عارفين نتعامل ازاي. بيقولك رقم 3 المجتمع بيخوفنا من الثلاثين أكثر مما تستحق. بيقولك في علم النفس في مصطلح اسمه age anxiety أو القلق من العمر, والناس بتقلق من رقم 30 بسبب إنه إيه بقى؟ في ضغوطات معينة, ما انت برضو بتحس ان انت طلعت من فيز معينة اللي هي عشريناتك اللي انت كنت منطلق وفي مرحلة استكشافية وكده ودخلت في الثلاثينات, فبيبدأ يبقى عليك الضغط بتاع ايه بقى؟ ما انت هنا بقى لازم تكون عارف انت عايز ايه, لازم تكون حققت احلامك او جزء من احلامك, لازم تكون اتجوزت, لازم تكون عملت عيلة. فبيبدأ هنا يبقى في مخاوف قبل ما نخش الثلاثين, ولكن لما الواحد بقى بتظبط عنده الحاجات التانية اللي قاعدين نتكلم فيها بتاعت ان انت بتبقي اكثر ثقة بالنفس, بنبقى مشاعرنا اهدى من الاول, فساعتها مش بنكترث قوي للحاجات دي وبنبقى اللي هو صباح الفل, احنا كل حاجة ليها وقتها. بيقولك رقم 4 بقى, ده في حاجة كتير قوي انا ما كنتش عارف المعلومة دي, مش معقول, دي معلومات لذيذة جدا يعني. بيقولك رقم 4 انه في اشهر دراسة بقى في العالم اسمها The Happiness Curve, ودي من اشهر الدراسات في اقتصاد السعادة. بيقولك ان الباحثين حللوا بيانات مئات الالاف من الاشخاص في اكتر من 130 دولة, ولقوا حاجة غريبة جدا انه السعادة عند ناس كتير قوي بتمشي في شكل حرف يو, يعني في الشباب بتكون مرتفعة وبعدين بتنخفض تدريجيا مع ضغوط الدراسة والشغل وان انت بتبني حياتك بقى وبتقارن نفسك باللي حواليك, اه انا فلان اشتغل بس لسه ما اشتغلتش, فلان مش عارف ايه بس انا لسه ما عملتش وكده. وبعدين بيقولك انه المنحنى ده بقى بيرجع يرتفع مرة تانية مع التقدم في العمر, لان الانسان بيبقى اكتر تقبل لنفسه واكثر وضوح في اولوياته واقل انشغالا بارضاء الجميع. فبيقول لك انه المنحنى ده ممكن يبقى نازل شويه في العشرينات, ولكن بعد كده في الثلاثينات بيبدا يطلع للبيك بتاعه تاني. بيقول لك رقم 5 كلمه لا بتبقى اسهل بعد الثلاثين, انه الابحاث بتوضح انه مع زياده الثقه بالنفس وزياده الخبرات بتبقى عارف انت امتى عايز ترفض الاشياء, ترفض علاقه مؤذيه, تحط حدود ما بينك وما بين الناس, ترفض حاجه انت شايفها مش مناسبه ليك تماما. فده برضو بتكتسبه مع الوقت, فبتيجي في الثلاثينات بتبقى عادي جدا انك تقول لا على اي حاجه انت مش حاببها. فاحب اقول لاي حد داخل على الثلاثينات, فاهمين, ما قالوش بقى في الدراسات لان الواحد بتلعثم في الثلاثين، دي معلومة انا بقول لكم عليها تمام. فالمهم يعني نرجع تاني لموضوعنا، اي حد داخل على الثلاثينات، دخل في الثلاثينات، قرب يخش على الثلاثينات، دخل فيها بقى له حبة ولسه بيتأقلم، حب اقول لكم احنا في حتة amazing amazing amazing، ومحدش يخاف من حاجة. انا اللي انا قريته ده خلاني اتفائل الصراحة.
1: عشان الفرجة تحلى، عمر الطاسة بفنجان قهوة مظبوط قبل الماتش. ماتشات كاس العالم محتاجة تركيز في كل تفصيلة، واللي ما بيحبش القهوة يشرب شاي أو المشروب اللي بيحبه، المهم عاوزين نستمتع بكاس العالم. انرجي بتقولك عشان الفرجة تحلى خليها في وسط لمة. انرجي 92.1 المزيكا المزيكا لعبتها
2: يا مساء الفل والجمال على كل الناس اللي بتسمع الديجي توك، معاكم باسم كميل، والنهارده احنا
3: ديجي اللي البرنامج متسمي على اسمها.
2: تمام تمام. عمركم فكرتم ازاي التكنولوجيا بتغير حياتنا؟
3: ايوه اكيد، زي لما بجيب لك فيديوهات كلاب كيوت في الوقت المناسب.
2: اكيد ما كانش ده قصدي خالص. طيب ازاي الذكاء الاصطناعي بيساعدنا في الرياضه وحياتنا الصحيه؟
3: ما انا هرياك ليل ونهار اعلانات للجزم الرياضيه من ساعه ما دورت عليها مره من 3 اسابيع.
2: يا دي الفضايح. طيب سيبنا من الحياه بوجه عام او الصحه، اكيد كلنا عارفين ان التكنولوجيا بتدخل في حياتنا اليوميه بشكل اساسي.
3: خليني انا اقول لهم، باسم طلب مني مره طريقه عمل كيكه بالشوكولاته، والطلب اللي بعده على طول كان نمره المطافي.
2: اطلع يا ابني اعلانات، اطلع يا ابني اعلانات.
3: لا لا لا، اعلانات ايه، انا اللي هكمل معاهم. اللي انت ما تعرفوش ان الذكاء الاصطناعي هياخد مكانك قريب جدا.
2: هي بقت كده.
1: اجدد اخبار التكنولوجيا والجديد في عالم الإلكترونيكس والترندز في الأبليكيشنز والجيمز، هتعرفوها كلها في ديجي توك مع باسم كميل
3: وديجي كمان،
1: كل يوم خميس من 3 ل 4
3: على انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.
1: البرنامج اللي جاي في الثمانيات مع محمد طارق أضاء.

0: 지.
1: انتوا بتسمعوا شفت الصبح مع سلمى قاسم.
2: عايزة أسلم على مي عامة، ولا يهمك يا مي، وصباح الفل، يوم الجميل. في شوشتة بتقول بونجور سلمى الجميلة بره وجوه، بعتلك على انستجرام قبل عيد ميلادك أهنيكي، دلوقتي كمان بعد عيد ميلادك ببعتلك أحلى التمنيات، وإن شاء الله تحققي كل اللي نفسك فيه ويكون خير ليكي. ربنا خليكي يا شوشتة يا حبيبة قلبي. أنا للأسف ما شفتش اللي انت بعتها على انستجرام، ممكن لو كنت بعتالي دي أم ممكن ما تكونش وصلت علشان جت في الأذرز أو كده تاهت في النص، بس يعني كأنها وصلت طالما انتي قلتي ليتي بعتي بقى وصلت خلاص. حبيبتي يا شوشتة شكرا شكرا شكرا. ودنيا والله العظيم النهاردة مدلعيني آخر دلعيني. بصوا حطالي ايه مثلا في الدوكيمنت بتاع أخبار النهاردة، كاتبالي في الآخر بتقول أحداث مهمة حصلت يوم 4/7 عام 1776، إعلان استقلال الولايات المتحدة عن بريطانيا، وهو العيد الوطني الأبرز هناك. في مثل هذا اليوم بقى كمان في 1886 تم إقامة تمثال الحرية في ولاية نيويورك، ومنذ ذلك الوقت هذا التمثال رمزا للولايات المتحدة الأمريكية. في 2026 مصر تأهلت لدور الـ16 لأول مرة في تاريخها، وعيد ميلاد سلمى قاسم نجمة كل المواسم. كانت فاكرة بجد في الدوكيمنت. فشكرا يا دودو، والله مدلعاني آخر دلع يا حبيبة قلبي، وشكرا على توثيق الحدث باللذاذة دي. بس كده خلصت حلقة النهاردة من شفت الصبح، كنت معاكم سلمى قاسم، بكون معاكم في كل المواسم من الحد للخميس من 10 الصبح ل 12 الظهر على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها، اتلخبطت في الميعاد دلوقتي، حسيت له هو انا لحد 12 ولا لحد الساعة كام، فاهمين حاجة؟ المهم يعني السن هنتأقلم عادي. المهم بعدي على طول هتسمع محمد طارق قضى في التمانيات من الساعة 12 للساعة 1 الظهر، وإحنا نتقابل تاني بكرة في نفس الميعاد.

0: اسمعها على الطريق.
1: أعزائي المستمعين، أهلا بكم في
2: رأس والعيبهم يا عمين
1: في رأس الساعة.

يا مساء الجمال، يا مساء الحلاوة، يا مساء السعادة، يا مساء الاحتفالات اللي لسه مكملة في الشوارع المصرية والسوشيال ميديا المصرية والإعلام المصري، والناس كلها بترتدي تيشيرت منتخب مصر، والشوارع المصرية جميعا تتزين بأعلام منتخبنا الوطني. رجعنا تاني نلتف جميعا حول المنتخب المصري، مش بس عشان النتائج، ولكن علشان الروح، علشان التفاصيل، علشان الروح الحلوة، علشان أمور بسيطة جدا بتعجبنا، بتجبنا كلنا كجماهير كرة مصرية. هنتكلم عن كل التفاصيل النهاردة. مساءكم زي الفل، معاكم محمد طارق قضى في التمانيات على انرجي 92.1، المزيكا لعبتها والرياضة كمان لعبت انرجي. التفاصيل اللي بتعجبنا كلنا وبنحبها كلنا، مش بس ترقيصة، مش كوبري يعلي الاهات، مش هدف حلو يخلي الناس تنتفض، كل الحاجات دي جميلة وتخلينا نشجع ونتحمس، ولكن اللي يخليك تتعلق بمنتخب مصر وتتعلق بالجيل ده، الروح اللي بتشوفها، الروح اللي بتشوفها تتمثل في مشهد ان العميد والجهاز الفني والجهاز الاداري واللعيبة بالكامل في غرفة الملابس قبل كل ماتش واقفين محتضنين بعض وبيقروا الفتحة وبيمنوا الأنفس وبيدعوا ربنا بالتوفيق. المشهد اللي بنشوفه كلنا مع كل تبديلة، مع كل هدف بيتسجل، مع كل لقطة، مع كل أي حاجة، تلاقي اللعيبة كلها بتحضن بعض، واللعيبة كلها بتحمس بعض، واللعيبة كلها بتبتسم وبتشجع بعض للأفضل. بتلاقي كابتن حسام قلبه على اللعيبة وبينفعل مع كل كورة، بتلاقي الدموع دايما موجودة في عيون اللعيبة وقت بس ما بيقرب من الشبكة. القتال اللي بنشوفه في الملعب، ياسر ابراهيم في اكتر من ماتش وتحديدا ماتش ايران، والتاكلينج العالمي اللي انقذ بيه هدف كان مؤكد لمنتخب ايران في الثواني الاخيره، فتوح اللي فضل يلعب وهو عنده اصابه وعنده ازمه في الخلفيه، صلاح اللي بيتالق وبيبدع وهو مش سليم 100%، مرموش اللي بيلعب في مركز غير مركزه وبيلعب وبيقاتل ما بيقولش لا، امام عاشور اللي تلاقيه باك، تلاقيه وينج، تلاقيه فروت، تلاقيه نص ملعب، تلاقيه سته، هيقف جون مش هيقول لك لا، مفيش مشكله. نفس الكلام على حمدي فتحي، نفس الكلام على رامي ربيعه اللي بينزل من على الدكه فايق ومركز، يلعب اساسي فايق ومركز، يزيد ويلعب براسه، يقف ويدافع. حسام عبد المجيد اللي كان بعيد بعد الاصابه والناس قالت حسام مش هيرجع مركز، يرجع حسام مركز بعد الاصابه، يلعب نص ملعب ويلعب دفاع ويسجل ركله جزاء تفرح مصر. وعلى ذكر ركلات الجزاء، ايه محمود صابر ده؟ ايه الثقه وايه التركيز وايه الجمال ده لما العميد يثق فيك انك تنزل في الدقائق دي والثواني دي عشان تسدد اول ركله جزاء وانت بمنتهى الثقه تكافئ العميد. فكرونا ب 86 كابتن اشرف قاسم وركله الجزاء الاولى اللي سجلها برضو بنفس الطريقه. تفاصيل كتير مهمه وتفاصيل كتير تعلقنا بمنتخبنا الوطني وتخليه دايما في قلوبنا وتخليه ذكرياتنا بيه كلها كويسه. يا بختنا ان احنا عايشين اللحظه دي وعايشين مع الجيل ده وعايشين الفرحه الجميله دي. يا بخت الجيل الصغير اللي طالع حياته تبدا مع الكوره بلحظه مع منتخب مصر. انا من الناس اللي عشت 2006 2008 2010 وانا شاب كبير وفاهم وواعي وانزل اجري واحتفل. الجيل الجديد في ناس ما شافتش ده، في ناس من 2000 اتولدت 2008 ما عاشتش 2010، في ناس اتولدت 2006 ما عاشتش 2010، في ناس عندها 20 سنه ما شافتش منتخب مصر بيكسب في محافل كبيره، عاشوا وشافوا منتخب مصر بيكتب التاريخ في ارض كاس العالم في امريكا. وباذن الله التاريخ مكمل، وباذن الله نكسب ونوصل لابعد مكان ونوصل لاحسن، يعني نوصل لاحسن حاجه. والله والله نقدر، والله نقدر. حلم حلم، صعب اصعب، لسه بره مقابل زمايلي ما داخل الهوا، هنعمل ايه؟ طب هنكسب، هنكسب بطل العالم. هنكسب بطل العالم، ايه المشكله؟ مفيش حاجه صعبه، مفيش حاجه مستحيله. من الجنرال الجوهري الى حسن شحاته المعلم الى العميد كابتن حسام حسن، باذن الله منتخب مصر يكتب تاريخ جديد يوم الثلاث ونفوز 7-7 الساعه 7.

عشان الفرجة تحلى. عمر الطاسة بفنجان قهوة مظبوط قبل الماتش. ماتشات كاس العالم محتاجة تركيز في كل تفصيلة، واللي ما بيحبش القهوة يشرب شاي أو المشروب اللي بيحبه، المهم عاوزين نستمتع بكاس العالم. انرجي بتقولك عشان الفرجة تحلى خليها في وسط لمه.

مع الجيل الذهبي كان دايما دي أغنية الاحتفال وأغنية الفرحة، فنفكر نفسنا بيها بقى إيه، ونفتكر كل أغانينا الحلوة وكل لحظاتنا الحلوة، عشان الجيل الحالي مش ذهبي، ده جيل ماسي هنحتفل معاه دائما وأبدا، مهما كانت نتيجة الماتش الجاي هيفضل اللي عمله العميد وصلاح والكتيبة كلها أسطوري وتاريخي، ولكن عندنا ثقة اللي لسه في سطر في التاريخ هيتكتب يوم التالي.

هنتكلم عن الماتشات التانية وهنتكلم على بقية اللقاءات وهنعيش الأجواء، ولكن منتخبنا معايشنا مود في الحلو منه كده، كلنا عايشين اللحظة. فواحدة كمان تشجيع لمصر، يلا بينا. احنا ورانا ايه؟ ورانا ايه غير اللي احنا نحتفل بمنتخبنا قبل ما نتكلم على الفنيات؟ شجع مصر، عالمك يا مصر.

بنشجع منتخب عظيم وبإذن الله منتخب مصر دائما وأبدا عظيم ويكمل فرحتنا بالماتش اللي هيكون تاريخي يوم الثلاث القادم الساعة 7 مساء صلاح وميسي. قبل الحديث عن اللقاء في ناس اتكلمت عنهم كتير وأنا حتى شبهتهم بالـ AI، قلت ناس بلا مشاعر، ناس مش شبهنا، مش بني آدمين، مش عايشين فرحتنا، قاعدين بينتقدوا، قاعدين مستنيين اي مشكله علشان يقولوا اه شوف حصل مشكله، اه الحق في ازمه، نكسب ماتش امام نيوزيلندا يقول لك نيوزيلندا دي اضعف فرقه، نعمل ماتش عالمي قدام بلجيكا يقول لك بلجيكا ها دي مش في حالتها، نتعادل مع ايران يقول لك يا لهوي ده تعادل بالعافيه، يسيب كل حاجه ويمسك في 10 12 دقيقه انت كنت فيه مش كويس. طب ماتش استراليا ازاي الحال يا سيدي؟ ازاي الحال يا اخي؟ هتقول اصل ده اسهل فريق، ايه يا جماعه؟ وانتوا مش عايزين تفرحوا؟ وانتوا عايزين تنتقدوا؟ خلاص رساله لكل الناس اللي عاوزه توقع كابتن حسام او توقع المنتخب او عايزه توقع فرحتنا، مش هيحصل، وثقتنا بالعميد كبيره، ثقتنا بالمنتخب كبيره، خلاص بقى في حاله حب وعشق بين الجمهور وبين كابتن حسام والمنتخب، مفيش اي حد يعرف يوقعها. فنصيحه من اخ صغير، اعتذروا، اطلع قول اه يا لهوي ده انا اسف، ده انا كنت غلطان، انا غلطان واسف وخني التعبير، خني التعبير وفي الحته دي ما كنتش كويس، وفي اللحظه دي هتلاقي نفسك ماشي حلو جدا والدنيا كويسه والدنيا تمام، وهتخش معانا في المود وهتلاقينا كلنا بنلتف حوالين بعض، وده اللي احنا عاوزينه. لما نيجي نتكلم بقى عن الماتش وعن الكوره وعن التفاصيل وعن الحواديت وعن عن القصص اللي كانت موجوده، ماتشنا قدام استراليا ينقسم لاكثر من طريقه. في ماتش استراليا احنا لعبنا بثلاث اربع طرق، لعبنا 4-3-3 4-2-3-1 و3-4-3 5-3-2، لعبنا بكذا طريقة خلال اللقاء، رغم الإصابات رغم الأزمات رغم المشاكل اللي حصلت وإصابة كريم حافظ، وكلنا حطينا ايدينا على قلبنا قلنا مين باك ليفت تاني، ولكن الحل كان موجود من على الدكة، الحل كان موجود من عند اللعيبة اللي موجودة على الدكة من عند كابتن حسام، وشفنا كلنا تريزيجيه بيلعب وينج باك، شفنا حسام عبد المجيد نزل لعب خط نص، ثم لعبنا بيه ثلاثة ورا، أداء كان قوي جدا. من أكتر اللعيبة اللي كانت مميزة إمام عاشور، إمام عاشور بيوصل لتاني أهدافه مع منتخب مصر في كاس العالم، وبيكتب تاريخ لنفسه وتاريخ مع منتخب مصر، من اللعيبة اللي كانت جامدة جدا. وعنده سوء توفيق محمد هاني، محمد هاني لاعب كبير جدا جدا جدا، وكل يوم بيثبت ده، وكل لقاء بيأكد على ده، وكل ماتش بيقول ده، اللي هو لعيب كبير، شخصية جامدة جدا، هجوميا موجود، دفاعيا موجود، مقاتل بشكل كبير جدا، ولكن عنده سوء توفيق ان الكورة ما يشوفهاش تخبط فيه وتسكن شباك منتخبنا الوطني. ما ينفعش اكون بتكلم على ماتش مصر واستراليا وما روحش لهيثم حسن. هيثم حسن ده قصة بقى وحدوتة مصرية جديدة. هيثم حسن اللاعب اللي الناس كلها كانت قاعدة مستنياه، قاعدة تشوف ده هيعمل ايه، اول لقاء رسمي ليه مع منتخب مصر، هيطلع نار فعلا من بقه، هيتألق، هيظهر، هينور، ولا مش هيكون على قدر مسؤولية. هيثم في اول مشاركة ليه اسعدنا وفرحنا، وكان لاعب مميز جدا وعمل جبهة من نار هو ومحمد صلاح، وان شاء الله يكون لي دور في اللقاء القادم، ونصعد بإذن الله بإذن الله لدور الثمانية من بوابة الأرجنتين. هنتكلم على مين ولا مين ولا مين، مبروك لكل ولادنا وكل المصريين أدوا لقاء عالمي، وصلاح وقع قلبنا في ركلة الجزاء، ولكن من غيره بالشخصية دي بالثقة دي يقدر يسجل ركلة الجزاء. مليون مبروك للكرة المصرية، الإنجاز الكبير اللي بيتكتب، وإن شاء الله يكمل الإنجاز. خلونا نروح كمان للإنجاز العربي الأفريقي اللي الناحية التانية بيتكتب، هو من المغرب والمغرب وكندا، هنتكلم عن اللقاء لكن بعد الأغنية دي.

0: البرنامج وقول لنا
1: طالب ايه مع وائل منصور ومنى يوسف كل يوم اربع من 3 ل 4 على انرجي 92.1 عشان تعرف كل حاجه تهم كل طالب. هذا البرنامج مقدم من وزاره التعليم العالي والبحث العلمي وصندوق رعايه المبتكرين والنوابغ. البرنامج برعايه بي يو اي. ستاند اوت تشوز بي يو اي.
0: تابعونا على فيسبوك
2: انستغرام واكس
3: يوتيوب وتيك توك
0: @NRJ Egypt.

امبارح فرحتنا بتكمل بصعود منتخبنا المغربي العربي ايضا ولكن الى دور الثمانية المرة دي، ومنتخب المغرب قدر يخرج اول منتخب من منتخبات اصحاب الارض يعني، و3-0 مع الرقفة. هذا اللي بتقوله ده مع الرقفة، 3-0 مع الرقفة، وكان ممكن الماتش يخلص 4، وكان ممكن الماتش يخلص 5، وكان هيكون كارثة وفضيحة كبيرة جدا للمنتخب الكندي. طب ايه اللي حصل وايه الموضوع؟ في بداية اللقاء منتخب كندا كان طمعان في المغرب. يعني ايه؟ يعني قالك بس انا هنزل العب ضغط عالي جدا، اضغط ضغط عالي جدا، احاول اغلب منتخب المغرب واسجل هدف. هو غلط دفاع المغرب بالفعل، ولكن ما كانش يعرف ان في حارس اسمه ياسين بونو، ما كانش يعرف ان ياسين بونو يعني هيشيل اي حاجة. ياسين بونو شال كرة صعبة جدا جدا في الدقيقة 4 أو 5، ثم قدر يتصدى الانفراد، كان قوي جدا بعدها وحافظ على نظافة شباكه في أكتر من موقف وأكتر من كرة، وادى الأفضلية لمنتخب المغرب لحد ما منتخب المغرب سجل هدف جميل قوي من جملة ممكن حد يشوفها عادية. يعني كرة فاول اتلعبت من أشرف حكيمي بشكل بسيط جدا جدا جدا على بداية الـ18 كده، وقام دخل وناحي سجل الهدف الأول بركنة بقوة على الأرض ما تتشافش بين أقدام المدافعين علشان الهدف الأول للمنتخب المغربي يكون في الـ50. ثم منتخب المغرب قال لكندا تعالوا بقى احنا جبنا الهدف، تعالوا بقى ايه نخليكوا خلاص تجيبوا يعني اخركم بلغة الكورة. كمنتخب كندا اندفع اكتر، بدأ يهاجم اكتر، بدأ يعني بدنيا يقع واحدة واحدة. اول ما الدقيقة جت 81 محمد وهبي بص لعبته قال لهم يلا بينا، ده التوقيت. منتخب المغرب عمل مجموعة من الكاونتر اتاك وعمل مجموعة من الهجمات المرتدة قوية جدا. من اول الدقيقة 82 عمل كذا هجمة مرتدة، قدر يسجل منهم هدفين، الهدف الثاني ايضا وناحي، والهدف الثالث كان سفيان رحيمي في بلاس 90 وفي كورة واثنين، وكان ممكن يسجل منهم كمان اهداف هجمات مرتدة، منهم واحدة جت في القائم ونزلت ارتدت على خط المرمى. فمنتخب المغرب عمل ماتش كبير جدا جدا، ولكن هيضرب موعد مع مين؟ مع فرنسا. هقول لكم اللي حصل في ماتش فرنسا وباراجواي. فرنسا قدرت تخرج من مش ماتش من خناقة، ماتش مصارعة مش ماتش كورة، ولكن

ماتش كندا ماتش اسف فرنسا وباراغواي كل الناس قالت منتخب الفرنسي هيدوس بنزين للاخر يا منتخب فرنسا هيخلص الماتش مثلا ايه

ثلاثة اثنين أضعف الإيمان، ولكن تكون المفاجأة أن باراجواي ما كانش منافس سهل أبدا، ولكن ما كانش كورة صراحة. منتخب باراجواي كان بيلعب بعنف شديد، يعني أكتر من كورة فيها تدخلات عنيفة مبالغ فيها من منتخب باراجواي. حتى الهدف جاي من ركلة الجزاء، ومن بعد الهدف تدخلات قوية جدا جدا، والحكم لا يرى لا يسمع لا يتكلم. هنا المفروض يكون في حماية للعيبة، يعني انت لما يكون لعيب حريف او لعيب مهاري او لعيب عنده قدرة على التحقيق الفارق والمهارة والسرعة، لازم الحكم يحميه. يعني دايما لازم الحكم يحمي ميسي، يحمي كريستيانو، يحمي مبابي، يحمي صلاح، يحمي مرموش. اللعيب المميز ده ان هو بيبقى فيه حل من الحلول لاي مدافع او اي خصم، يقول لك انا هضربه، انا هخبط فيه، انا يعني ايه هعمل تاكلين جامد فمش هيجي ناحيتي. ولكن ده كان مبالغ فيه جدا في لقاء امبارح. يعني لما تيجي كده تكتب العنف منتخب باراجواي هتلاقي فيه كور غريبه جدا، وده عمل انتقاد بعد اللقاء لمين؟ تخيل، عمل انتقاد بعد اللقاء لمبابي. لمبابي بعد الماتش طبعا حركه انا برضو شايفها ملهاش لازمه، ولكن اورلاندو حارس منتخب باراجواي بيسلم عليه او راح يعني هيسلم عليه، فمبابي عمل نفسه مش شايفه، عمل نفسه مش واخد باله منه، اللي هو ايه انا مش شايفك، وراح يحتفل مع الجمهور. عمل اللاعب حادف الكرة على مبابي كده، وحتى مبابي ما ادالوش اي اهتمام، ما اعرلوش اهتمام حتى لما الكرة جت فيه. فماتش كان فيه عنف كبير جدا، وفرنسا قدرت تهرب من ماتش مصارعة. ولكن هيكون في ماتش قوي جدا بقى في دور الثمانية، ماتش شفناه في السيمي فاينل السنة النسخة اللي فاتت، يعني فرنسا والمغرب، بنشوفه مرة دي في دور الثمانية. فرنسا منتخب شرس جدا هجوميا، قوي جدا هجوميا، بيمتلك عدد من اللعيبة المخيفة على مستوى الهجوم، ولكنه هيصطدم بالمنتخب المغربي أسود الأطلس، المنتخب اللي بقى متمرس في كأس العالم. ممكن المنتخب المغربي يعملها؟ ممكن يعملها، وإن شاء الله يقدر يعملها، ليه لأ؟ يعني ليه لأ؟ أنا حاسس إن المغرب تقدر تعملها، زي ما أنا حاسس إن مصر تقدر تعملها وتفوز على منتخب الأرجنتين بإذن الله. طب بقية اللقاءات اللي موجودة في دور ال 16 إيه، عشان برضو تعيشوا معانا الأجواء. عندنا النهاردة الساعة 11 بالليل في البرازيل والنرويج، وأنا حاسس إن هالاند ورفاخه هيخرجوا أنشلوتي وهيخرجوا السيساو، يعني هيكملوا بنفس أدائهم، والبرازيل ما أقنعتش لسه حتى الآن في ولا لقاء. فلو كملت بنفس أدائتها في اللقاءات اللي فاتت، أتوقع النرويج هتعمل مفاجأة النهارده. ثم عندنا الساعة 3 الفجر بقى في السهرة المكسيك وانجلترا، وده أتوقع يكون لقاء قوي ولقاء ممتع، والتوقع فيه صعب جدا. ثم يوم الاثنين عندنا لقاء هيبقى يعني صعب قوي قوي قوي قوي، لقاء البرتغال وأسبانيا. ده لقاء يعني أنا شايفه لقاء ناري، لقاء صعب صعب صعب، يعني أقل حاجة نقولها عنه في دور 16 ده لقاء من اللقاءات اللي هتبقى صعبة قوي. البرتغال وأسبانيا، أسبانيا عندها اللعيبة والشباب والمهارة واللعب الجماعي، والبرتغال بدأت تستعيد عافيتها من اللقاء اللي فات، بدأت تبنى أنها بتلعب وبتأدي من اللقاء اللي فات أمام كرواتيا. هل كريستيانو يقدر يكمل ويخرج الأسبان؟ ده اللي هنعرفه يوم الاثنين الساعة 10 مساء. ثم في السهرة عندنا الثلاث الساعة 3 الفجر اللي هو يعني سهرة الاثنين، أمريكا وبلجيكا، ده ماتش صعب جدا وأتوقع أمريكا تكسب. ثم يوم الثلاث 7:07 الساعة 7 الأرجنتين ومصر في أتلانتا، ويا رب يا رب التوفيق لمنتخبنا الوطني. وأنا تقول عليا مجنون، تقول عليا لسعت، تقول عليا ما بفهمش كورة، قول اللي أنت عايز تقوله، بس مصر إن شاء الله تكسب. أنا شايف بلدنا تقدر، وشايف منتخب، والله مش بالعافية، يعني أنا مش بقول كده علشان وطنية وبتاع، لا أنا بقول كده عشان نقدر، نقدر. اللي أنا شفته في البطولة، واللي أنا شفته من ماتش الأرجنتين وكابافيردي، واللي أنا شفته من إحنا نعرف، وشفته من رجولتنا في الملعب ومن أدائنا ولعبنا الجماعي، لما بنسيطر بنسيطر، ليه لأ؟ لو لعبنا لعبنا وركزنا وقفلنا مفاتيح اللي توصل الكرة لميسي وحافظنا على شباكنا، نقدر نسجل وبإذن الله نصعد لدور الثمانية. والمنتخبين بقى اللي احنا لو صعدنا هنلعب واحد منهم سويسرا وكولومبيا، هيكون يوم الثلاث
الساعة 11 مساء. كل التوفيق لمصر بإذن الله يوم الثلاث الساعة 7. وليه توقعاتكم إيه؟ بإذن الله بإذن الله منتخب مصر قادر يفرحنا كلنا.

0: لسه مكملين معاكم في التمانيات، وعايز اعرف توقعاتكم انتوا كمان للنتائج القادمه في دور 16، ويعني ان شاء الله كده تكمل بالفرحه ان شاء الله.
1: Have you seen without me? This is facts.
2: سلمى ايه الرنه دي؟
3: ايه وائل في ايه؟ شخصيتي عادي.
2: طب بقول لكم ايه، لو كل لعيب من المنتخب كان عنده رنه على حسب شخصيته، تفتكروا الرنه هتكون عامله ازاي؟ يعني بصوا الشناوي مثلا، دي الرنه اللي تليق على شخصيته.
4: انت مش في مقامي فوق العرض، انا السد العالي.
5: ايوه صح، ايه الهبل ده بجد، برافو يا وائل. بص بقى عبد المنعم بقى رنته هتبقى عامله ازاي.
6: سلطان يا زميلي لوحدي حامله، ابعد عني عشان غشيم.
3: لا لا بقول لكم يا جماعه، طب امام عاشور بقى، بصوا دي
7: كده وكده تشوفوني، هنا او هنا تلاقوني، ومعكوا زي ما تعوزوني، بقلب على كل لون. يا
8: طب بصوا بقى، انا مش شايف مرموش غير كده.
9: شوف انت تبقى مين وانا بقى مين، ده اللي عملته في حياتك عملته انا في يومين.
5: لا لا صلاح صلوحه بقى، اديني بقى في صلوحه.
3: اه لا دي احنا لازم بقى نفكر لها كويس، دي لازم نمخمخ. تفتكروا هيبقى ايه؟
8: انا مش شايفها غير دي.
2: يلا كلنا نجهز لكاس العالم عشان كلنا هنشجع
10: مصر.
2: انرجي 92.1، المزيكا لعبتها.

والتوب تشارتس للأغاني في لعبتك إنجليش مع باسم كميل من 8. لعبتك باك تو باك باك تو باك يوم الجمعة كله جديد في جديد. ما المزيكا لعبتها.

0: تأخرت صبري مع صبري زكي كل يوم خميس من 10 ل 12 بالليل على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها. انرجي 92.1 المزيكا لعبتها لعبتها لعبتها لعبتها لعبتها.
1: وقت خلص معاكم النهارده, اشوفكم على الف خير في حلقات جايه كتير في التمانيات كل يوم من الحد للاربع من الساعه 12 للساعه 1. اشوفكم بكره باذن الله, واختم معاكم بشاديه يا حبيبتي يا مصر. باي باي.

عشان الفرجة تحلق جهز مشروبك المفضل قبل الصفارة، عصاير بقى وشاي وكل اللي بتحبه، عشان مع كل هجمة مرتدة ريقك ما ينشفش. مش عاوزين نتنشن قوي، عايزين نستمتع بكاس العالم. انرجي بتقولك عشان الفرجة تحلق خليها فص لمّة.

عشان الفرجة تحلى عمر الطاسة بفنجان قهوة مظبوط قبل الماتش. ماتشات كاس العالم محتاجة تركيز في كل تفصيلة، واللي ما بيحبش القهوة يشرب شاي أو المشروب اللي بيحبه، المهم عاوزين نستمتع بكاس العالم. انرجي بتقولك عشان الفرجة تحلى خليها في وسط لمه.

0: Sorry.
1: No.
0: Hey.

اصحى بانرجي مع باسم كميل وسارة المنذر كل يوم من الحد للخميس من 8 ل 10 الصبح على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها. البرنامج برعاية ان درايف. انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك. جمجوم فارما، راحة في كل حركة. بيتك بيتك يا مجهز بيوت. كيو ان بي.

0: عيشها بأنرجي مع وائل منصور ومن عامر كل يوم من الحد للأربع من أربعة لستة على أنرجي 92.1 المزيكا لعبتها. البرنامج برعاية QNB. البرنامج اللي جاي قول يا كبير مع صبري زكي.
1: أنا جاي وجايب لحضرتك طلب ممضي من كل الموظفين اللي في الشركة عشان عايزين نغير مواعيد الشغل لفترة كأس العالم عشان نعرف نتفرج على ماتشات براحتنا.
2: أنا عارف إن كأس العالم السنة دي فيه تحدي كبير للموظفين. لا لا، مش تحدي إنكم تقفلوا التارجت ولا تخلصوا الشغل في ميعاده، ده كده كده حاجة هتحصل. أنتوا عندكم تحدي إنكم تتفرجوا على الماتشات وتعرفوا تيجوا الشغل فايقين.
3: كأس العالم السنة دي هيبقى بعنوان يا تنام وما تتفرجش يا تتفرج وما تنامش.

Energy 92.1 المزيكا لعبتها. I'm right there.

0: انرجي 92.1. المزيكا لعبتها. أعزائي المستمعين، أهلا بكم في رأس
1: يا منتخب
0: في رأس الساعة.

0: صبري واللي يصبر يهون.
1: دلوقتي قول يا كبير مع صبري زكي. البرنامج برعاية اندرايف. انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك.
2: يا مساء الفل، يا مساء الروان الوسطي الجميل على الكل بيسمعوا انرجي 92.1 والمزيكا لعبتها. انتوا بتسمعوا لي يا كبير مع صبري زكي، مساء الجميل لطيف على الكل اللي بيسمعونا. ربنا ينكد على بينا كده على الناس باذن الله، ان اجلا او عاجلا قولوا امين. 92.1 ورقم رسائلنا 3835177178 هي ارقام تتمثل اللي هنستقبل عليها كل تليفوناتكم الظريفه اللطيفه ام دم خفيف، وربنا يجعل كلامنا وحلقتنا ظريفه ولطيفه ودمها خفيف على قلوبكم باذن واحد احد. ولكن قبل أن نبدأ قولوا معي في نفس واحد، ربنا ينكد على بينكد على الناس بإذن الله، ناجلا أو عاجلا قولوا أمين. أعلى بالمزيكا يا كينج الميكسر.
3: صلي زمان ما خجلتش من واحدة

حلقة المواقف والطرائف والغرائب في كاس العالم اللي بنعملها يوم الحد من كل أسبوع، وبنقول فيها النوادر اللي حصلت في الأسبوع اللي قابله في كاس العالم المليء بالنوادر والغرائب والطرائف. وتحية طبعا الأستاذ جلال علام أستاذ المواقف والطرائف في جمهورية مصر العربية. رب الحلقة دي تعجبكم على 92 هي. نستني كل رسائلكم وكل طلباتكم الأغاني والقرب حظكم، مش هنشغل لكم أغاني حظكم.

0: Hi, Mama. Habibi, Mama. Love you. الله يوفقكم يا رب يرضى عليكم يفتح بوجهكم انت واخواتك حبيبي تقبلني ان شاء الله
1: love you حبيبي على 92% مستني كل رسائلكم وطلباتكم بالاغاني وارقام حظكم عشان شغلكم اغاني حظكم مساء الفل على كل اللي بيسمعونا من تردد النايل سات ومساء الفل كمان على كل اللي بيسمعونا من الابلكيشن بتاعنا انرجي ايجيبت من كل انحاء العالم ومساء الفل والجمال والسعاده على كل اللي بيسمعونا من 92.1 مستني كل رسائلكم وكل طلباتكم من الاغاني وراجع لكم بعد الاغنيه اللي جايه والاعلانات

0: انتوا بتسمعوا قول يا كبير مع صبري زكي. البرنامج برعاية ان درايف. انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك. انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.
1: عايز تزود دخلك النهاردة؟ اشتغل كابتن مع اندرايف، اتحكم في دخلك مع أقل مصاريف خدمة في السوق، وكمان الصيف ده عندك فرصة تكسب واحدة من أكتر من 1500 جايزة، منهم عربية وموتوسيكل. مع اندرايف انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك، وده العدل الحقيقي. دخلك اختيارك مع اندرايف. تطبق الشروط والأحكام. اندرايف منصة تكنولوجية من شركة تاكسي. رقم التسجيل الضريبي 652 677 843.

0: مرتي. البرنامج برعاية توشيبا للأجهزة المنزلية، توشيبا ميجا سيزن، ميجا عروض، ميجا خصومات. جمجوم فارما، راحة في كل حركة.
1: يا مساء الفل والجمال على كل الناس اللي بتسمع الديجي توك، معاكم باسم كميل. والنهاردة
2: ديجي اللي البرنامج متسمي على اسمها.
1: تمام. عمركم فكرتم ازاي التكنولوجيا بتغير حياتنا؟
2: ايوة اكيد، زي لما بجيب لك فيديوهات كلاب كيوت في الوقت المناسب.
1: اكيد ما كانش ده قصدي خالص. طيب ازاي الذكاء الاصطناعي بيساعدنا في الرياضة وحياتنا الصحية؟
2: منهاريات ليل ونهار، اعلانات للجزم الرياضية من ساعة ما دورت عليها مرة من 3 اسابيع.
1: يا دي الفضايح. طيب سيبنا من الحياة بوجه عام او الصحة، أكيد كلنا عارفين إن التكنولوجيا بتدخل في حياتنا اليومية بشكل أساسي.
2: خليني أنا أقول لهم، باسم طلب مني مرة طريقة عمل كيكة بالشوكولاتة، والطلب اللي بعده على طول كان نمرة المطافي.
1: اطلع يا ابني إعلانات، اطلع يا ابني إعلانات.
2: لا لا لا، إعلانات إيه؟ أنا اللي هكمل معاهم. اللي أنت ما تعرفوش إن الذكاء الاصطناعي هياخد مكانك قريب جدا.
1: هي بقت كده؟
0: أجدد أخبار التكنولوجيا والجديد في عالم الإلكترونيكس والترندز في الأبليكيشنز والجيمز، هتعرفوها كلها في ديجي توك مع باسم كميل
2: وديجي كمان،
0: كل يوم خميس من 3 ل 4
2: على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها.
3: للإعلان على راديو انرجي، نوفو فور ميديا اند ادفرتايزنج، الوكيل الإعلاني الحصري، 011-2190-8069، إيميل sales@novo-eg.com.

0: انتو بتسمعوا قول يا كبير مع صبري زكي. البرنامج برعاية إن درايف. انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك.
1: بسم الله نبتدي حلقتنا، يا رب تكون حلقة سعيدة على الجميع، ويا رب كله يبعت كل الأغاني اللي عايز يسمع بيها البلاي ليست بتاعه اللي هيروقه في طريقه إن شاء الله. وهنبتدي بأول أغنية حظ، اللي هي أغنية حظ بوسبوس اللي عايزة تسمعها على رقم حظ 60، عشان هي تمت 60 الشهر ده. عينينا يا بوسبوس هتسمعي أحلى أغنية، بس يعني خلينا نقول كلمتين ونشغلك أغنية حظك بعدها على طول. حلقة النهاردة حلقة المواقف والطرائف والغرائب، وسؤالنا الخفيف ليكم النهاردة، لأن هنقول بقى غرائب كتير من اللي حصل في الأسبوع اللي فات في المونديال زي ما عملنا الأسبوع اللي فات، هو مين أكتر حد لفت نظركو في مونديال السنة دي، في مونديال 2026؟ مين أكتر حد لفت نظركو كلاعب، كفرقة، كتيم، كشخص؟ مش شرط يكون من منتخب مصر، ولو طبعا لو كان من منتخب مصر اللي لفت نظر الكل واللي محقق إنجازات هايلة وعظيمة واللي أبكانا كلنا بانتصاره على استراليا العظيم، برضو ما فيش اي مشكله. مستني منكم اجاباتكم على 92100، وكمان البلاي ليست بتاعتكم على 92100، ومن اللينك اللي جاي انتظروا بعض الاخبار العجيبه والغريبه واللطيفه في بعض الاحيان، و يعني الاغرب والاغرب في بعض الاحيان من اللينك اللي جاي. واول خبر معانا عن منتخب انجلترا. تفتكروا منتخب انجلترا هيواجه المكسيك بايه؟ تفتكروا منتخب انجلترا هيواجه المكسيك بايه؟ انتظروا الاجابه في اللينك القادم وابعتوا لنا على 92100. والان مع اغنيه حظ الاستاذه بوسبوس، اديها

0: عشان الفرجة تحلى عمر الطاسة بفنجان قهوة مظبوط قبل الماتش. ماتشات كاس العالم محتاجة تركيز في كل تفصيلة، واللي ما بيحبش القهوة يشرب شاي أو المشروب اللي بيحبه، المهم عاوزين نستمتع بكاس العالم. انرجي بتقولك عشان الفرجة تحلى خليها في وسط لمة.
1: تفتكروا كده منتخب انجلترا بيستعد بايه لمواجهة منتخب المكسيك؟ بالتدريب، بالدعاء، بالخطط، بالفرجة على الماتشات بتاعته؟ أبدا، في حاجة تانية بيستعد ليها، ولكن ليها أسباب. لازم نقول الأسباب، ولكن إيه، خلي مش عارف أقول الحاجة ولا أقول الأسباب الأول. حاجة في منتهى العجب، طبعا في منشط جنسي معروف جدا جدا، أنا طبعا ما أقدرش أقول اسمه على الهواء، ولكن هو اللي جه في دماغ، هو ده هذا هو العقار المعروف جدا ده اللي كل الناس عارفة اسمه جدا، هو ده هياخدوه يوم المباراة، ولكن لسبب هم خدوا موافقة على استخدامه لأنه ما يعتبرش من المنشطات اللي بيعاقب عليها قانون الفيفا، يعني ملوش علاقة، يعني هو أصلا العقار ده اتعمل كدواء للقلب والتوسيع الأوعية الدموية، ثم اللي عملوه لقوا أنه بيفيد فيها في الأغراض الأخرى اللي هو حلال ليها يعني، وبدأ يسوق على هذا الأساس ونجح، وطبعا اسمه بقى مسمع وكل الناس عرفت أنا بتكلم عن إيه دلوقتي. هم هياخدوه بقى يوم الماتش ليه بقى؟ للتخفيف من تأثير الارتفاع الشاهق لملعب أزيتيكا اللي بيبلغ 2240 متر، فالعقار ده بيوسع الأوعية الدموية وبيحسن وصول الأكسجين للاعبين، ولو أسهل طريقة إنهم يعني يبقوا نشطين أكتر وأحسن في مواجهة المكسيك، وربنا يستر إن شاء الله. على 92 مستني كل رسائلكم وكل طلباتكم الأغاني ورقم حظكم عشان نشغل لكم أغاني حظكم. وأيضا أيضا أيضا مين أكتر حد لافت نظرك في المونديال؟ في رسالة جات بتقول مساء الخير يا كينج، البرنامج أنا عايزة أغنية أخبار الطقس أو أغنية بح، فبح دي ممكن تبقى بحبك، ممكن تبقى بحار، ممكن تبقى بحور، ممكن تبقى أي حاجة. فالأستاذ إسلام كينج الميكسر قال إنها بحرية، فإذا خلينا نسمع بحرية، يا رب تكون هي دي اللي انت قصدها.

0: سلمى ايه الرنه دي؟
1: ايه يا وائل في ايه؟ شخصيتي عادي.
0: طب اقول لكم ايه، لو كل لعيب من المنتخب كان عنده رنه على حسب شخصيته، تفتكروا الرنه هتكون عامله ازاي؟
2: يعني بصوا الشناوي مثلا، دي الرنه اللي تليق على شخصيته.
3: انت مش في مقامي فوق العرض، انا السد العالي.
4: ايوه صح، ايه الهبل ده بجد، برافو يا وائل. بص بقى عبد المنعم بقى رنته هتبقى عامله ازاي.
5: سلطان يا زميلي لوحدي حامله، ابعد عني عشان غشيم.
1: لا لا بقول لكم يا جماعه، طب امام عاشور بقى، بصوا دي
6: كده وكده تشوفوني، هنا او هنا تلاقوني، ومعكم زي ما تعوزوني، بقلب على كل لونيا.
7: طب بصوا بقى، انا مش شايف مرموش غير كده.
8: شوف انت تبقى مين وانا بقى مين، ده اللي عملته في حياتك عملته انا في يومين.
4: لا لا صلاح صلوحه بقى، اديني بقى في صلوحه.
1: اه لا دي احنا لازم بقى نفكر لها كويس، دي لازم نمخمخ. تفتكروا هيبقى ايه؟
0: انا مش شايفها غير دي. يلا كلنا نجهز لكاس العالم عشان كلنا هنشجع
9: مصر.
10: ازيك يا صبري؟ انا ندى وعاوز اسمع اغنية رقم 8. رقم حظها 8 يعني، يا رب تبقى حلوة. انا لسه مخلصة امتحانات الماجستير بتاعتي النهاردة، فعاوز افرفش معاكم لحد لما اوصل البيت. يا سلام عينينا الاتنين يا دكتورة ندى، مبدئيا دكتورة من ماجستير ودكتورة، يعني الله اعلم الماجستير بتاعك في ايه، بس ان شاء الله يبقى حاجة عظيمة باذن الله. من على 92 100، كابتن حسام حسن ونضجه التدريبي ابراهيم حسن ودوره الخطير مع المدافعين اداء شوبير، والمقصود طبعا مصطفى شوبير، والتحيه لكابتن احمد شوبير بالمناسبه طبعا، وهاني وامام عاشور واخوه محمد صلاح ككابتن الفرقه. ده بخصوص السؤال اللي انا سالته لكم، مين اكتر الناس او مين اكتر واحد لفت نظركم في مونديال 2026، كندا، المكسيك، امريكا، والعكس. وإن شاء الله في اللينك اللي جاي الغرائب والمواقف والطرائف العجيبه في الاسبوع اللي فات من المونديال.

وبمناسبة نفسي حد يقول لي يا كوتي، وكوتي جاي من الدلع، نفسي حد يدلعني. المنتخب السنغالي وتحديدا بتكلم عن مديره الوطني، الاتحاد السنغالي ما قالوش يا كوتي أبدا، مع ان يعني السنغال كانت عاملة مباراة، حتى المباراة الختامية بتاعتها اللي طلعت فيها من المونديال كانت في منتهى العجب، يعني فضلوا مسيطرين طول الماتش تقريبا لحد دقيقة 87.

0: 1980 وحصل اللي حصل، إلا أن رد الاتحاد السنغالي على المدير الفني للمنتخب السنغالي بابي ثياو كان غريب الشكل وعجيب الطلة. عملوا إيه بقى؟ كانوا مديين له حتة أرض، خصصوا له حتة أرض يعني، فسحبوها، خدوا منه حتة الأرض، و يعني الوضع متوتر جدا جدا جدا، ولم يصدروا أي توضيحات بشأن الدوافع التي تقف وراء سحب هذه الهدية، مما فتح الباب أمام موجة من التساؤلات وأثار نقاشا واسعا داخل الأواسط الرياضية والإعلامية في السنغال. ويأتي هذا القرار في ظل أجواء متوترة داخل الاتحاد السنغالي مع تصاعد الخلافات حول مستقبل الطاقم التقني للمنتخب عقب خروجه المخيب من كأس العالم المقامة في الولايات المتحدة، مكسيكا، كندا والعكس. فيعني رد عجيب جدا، سحبوا منه حتة الأرض اللي كانوا مدينها. ربنا إن شاء الله يدينا كده ويكرمنا ويصل لنا أمورنا بإذن الله، ونشوف أداء هايل جدا جدا جدا. يدينا حتة أرض على رئيس، لا أي يدينا يعني أي حاجة. أنا تمام مفيش أي حاجة، كل يجي من عند ربنا كويس بإذن واحد إن أحد. استني كل رسائلكم على 92100، يا ترى مين أكتر حد لفت نظركم في مونديال 2026؟ وبعد ما نرجع هنكمل مع المواقف والغرائب والطرائف في الأسبوع الفائت من كأس العالم 2026.
1: قول يا كبير.

اسمع مني المفيد هقولك خلاصة عشان مصلحته يستفيد اشتغلك رقاصة ريح اقعد جنب رشا خليك نايم على فراشك من غير مجهود من غير دراسة احنا الرجولة فينا براسنا

0: انتوا بتسمعوا قول يا كبير مع صبري زكي. البرنامج برعاية إن درايف. انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك. انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.
1: كل أغنية سمعتها وحبتها بتسيب أثر جواك وبتربطك بذكرى، مذاكرة، حب قديم، وانت بتشتغل أو رحلة حلوة. وعشان اللي ملوش قديم ملوش جديد، انرجي هتسمعك أغاني من زمن فات. أرقص غصب
0: عني، أرقص غصب عني، غصب عني، أرقص. كل يوم من الحد للأربعة من 8 ل 9 بالليل على انرجي 92.1 المزيكا لعبتها. من فات قديمه تاه،

والتوب تشارتس للأغاني في لعبتك إنجليش مع باسم كميل من 8. لعبتك باك تو باك باك تو باك يوم الجمعة كله جديد في جديد. ما المزيكا لعبتها. الكورة ما بقتش مجرد رياضة، الكورة بقت خطط وتكتيكات جوه الملعب وكمان براه. عالم الكورة بقى كله غموض وإثارة، أحداث محدش يقدر يتوقعها، والشاطر اللي يقتحم الكواليس ويجيب المعلومة الصح. وبكل حرفنا قضى هيركنها في التمانيات. تغطية لكل الدوريات والأحداث الكروية والرياضية المحلية والعالمية مع محمد طارق قضاء من الحد للأربع من 12 لوحدة الظهر على Energy 92.1.

0: انتو بتسمعوا قول يا كبير مع صبري زكي. البرنامج برعاية اندرايف. انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك.
1: طبعا في مباراة منتخبنا الوطني الجميل، كله اتفاجئ طبعا بهدف كابتن محمد هاني الغير مقصود طبعا في مرمى، وطبعا السخرية انطلقت، وده في حد ذاته شيء عادي. احنا كشعب مصر طول عمرنا بنتريق، طول عمرنا بنطلع نكت، طول عمرنا بنطلع في حاجات اخف من كده وحاجات اقوى من كده ومواقف اصعب من كده، ولكن هو المزعج في الامر انها تتقال في مؤتمر صحفي زي ما احنا شفنا من يعني الناقد الرياضي احمد عويس، وتوجيه سؤاله للكابتن رامي ربيعة اللي كان لابد طبعا من انه يرد بالشكل ده او بالتعبير التلقائي اللي طلع منه بالشكل ده، لانه ده لا موقعه ولا مكانه، هي دي بس القضية وما فيها. إنما فكرة إن إحنا نتريق، إننا نسخر، إننا نقول إحنا شعب مصر اللي دايما دايما سلاحه الأول هو الكوميديا في كل شيء، في السراء والضراء، ولكن ده لا يقلل أبدا من دور كابتن محمد هاني فالبطولة دي والبطولات اللي فاتت كلها، ومن الدور المزدوج اللي بيقدمه في الملعب، ومن قوته وتصدي لكتير من الأهداف، ده موضوع منتهي. ولكن فكرة اننا بنتريق، نتريق على الكبير والصغير، يعني ما عندناش حد بنتريقش عليه، فلكن يعني لازم كل حاجة تكون في محلها، فكان يعني مكان غير صائف في السخرية بالمرة، لانه ده مؤتمر صحفي رسمي، طبيعي ده زميله في المنتخب، فاحسن الاختيار انه يرد بالشكل ده. بس عموما يعني كانوا بيقولوا انه هو هيرجع من البعثة، فكان رد الناقد احمد عويس الناقد الرياضي انه مش من البعثة الرسمية، وانه مسافر على نفقته الشخصية وملوش علاقة بالاتحاد، وانه وجه الاعتذار لمحمد هاني وللجهاز الفني عشان لو حد زعلان مني، انما الموضوع عودتي ده يعني ملوش علاقة، لانه هو مسافر على نفقته الشخصية، ملوش علاقة ببعثة الاتحاد المصري لكرة القدم. وهذا للتنويه، وخلينا نسمع أغنية، وبعد رأس الساعة نرجع لكم تاني. فضلكم اعملوا البلاي ليست بتاعنا من خلال رسائلكم على 92100، ويا دينا يا مشالي لو سمعاني ابعتلنا رسالة على 92100 لو سمحت. دينا مشالي، نداء إلى دينا مشالي، ابعتلنا رسالة على 92100 لو سمعاني لو سمحت.
0: جديد محمود العسيلي وعصام صاصة على انرجي، عمك وعم عمك.

0: المزيكا لعبتها.
1: أعزائي المستمعين، أهلا بكم في
2: رقص يا زيزو
1: في رقص الساعة.
2: سنيور

0: انرجي 92.1 المزيكا لعبتها. انتوا بتسمعوا قول يا كبير مع صبري زكي. البرنامج برعاية ان درايف. انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك.
1: اهلا بكم في الساعة الثانية من قول يا كبير على انرجي 92.1 المزيكا لعبتها. والنهارده حلقة المواقف والطرائف والعجاب والغرائب اللي حصلت في الاسبوع اللي فات من المونديال، وبنعملها كل حد، بنجيب اغرب واطرف واهم المواقف اللي حصلت في المونديال 2026، وكمان فاتحين سؤال تبعتوا لي اجابته على 92.100، ومعاه كمان الاغاني اللي عايزين تسمعوها، وهو مين اكتر حد لفت نظركم في مونديال 2026 لحد دلوقتي، سواء كان من منتخبنا الوطني المصري او من غيره من المنتخبات او حتى اداء منتخب بالكامل. من المواقف اللافتة للنظر والمهمة والمحترمة جدا اللي عملها قائد منتخبنا الوطني ومديره الفني الكابتن حسام حسن بعد فوز منتخبنا، هو احتفاله بعلم فلسطين وتوجيهه كلمات مؤثرة جدا للشعب الفلسطيني اللي بيداوم على تشجيعنا وتشجيع المنتخب الوطني في كل مباراة، هو كتير من الشعوب العربية في الحقيقة يعني. لكن طبعا انتوا عارفين مكانة الشعب الفلسطيني في قلوبنا عاملة ازاي، وطبعا الدعم ده دعم مهم جدا جدا، وخصوصا في اظهاره في مكان بالأهمية دي ومع تغطية إعلامية كبيرة زي دي. ففي بعض البايخين يعني ما بيتقالش عليهم غير كده، قالوا بقى انه هيتم ايقاف وايقاف الكابتن وايقاف علشان رفع علم فلسطين. فالاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا حسم الجدل المثار حول امكانية ايقاف حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر وتوقيع عقوبة ضده بعد احتفاله برفع علم فلسطين عقب الانتصار على استراليا في الدور 32 لبطولة كأس العالم. وأكد فيفا أنه يسمح برفع علم فلسطين في كل مباريات المونديال، كما أنه لم يأخذ أي عقوبات أو لم يتخذ أي عقوبات ضد المدير الفني لمنتخب مصر. وقال فيفا في بيان له: يسمح برفع علم جميع الاتحادات الأعضاء في الاتحاد الدولي لكرة القدم البالغ على عددها 211 اتحاد في البطولات التي ينظمها الاتحاد. وأضاف البيان: نرحب بالجماهير لرفع علم الدولة وفق اللوائح الملاعب وقواعد سلوك الملاعب الخاصة بالفيفا، وفلسطين تبقى ضمن الدول الأعضاء بالاتحاد الدولي لكرة القدم. بس حبينا نقولها كده واضحة صريحة، ورجع لكم مع المواقف والغرائب والطرائف ورسائلكم على 92.100 في اللينك اللي جاي.

0: عشان الفرجة تحلى جهز طبق التسالي المتين اللي هيستحمل توترك طول الماتش. فشار بقى ولب وكوكيز وممكن شاورما عادي أو بيتزا، حاجة تقرقط فيها كده بدل ما تقرقط في ضوافرة. عايزين نستمتع بكاس العالم. انرجي بتقولك عشان الفرجة تحلى خليها في وسط لمة.
1: عدنا إليكم مرة أخرى، عندنا أخبار كتيرة من الغرائب والمواقف والطرائف. وفي الحقيقة بما أننا بنتكلم عن مين لفت نظركم في مونديال 2026، كان من أكتر الحاجات الملفتة للنظر هو منتخب من المنتخبات الإفريقية الصاعدة الواعدة اللي يمكن حتى البلد نفسها مش كتير مننا يسمع عنها، وهو منتخب الرأس الأخضر أو كابو فيردي، اللي تألق تألق شديد جدا جدا، حتى في خروجه أمام الأرجنتين كان واقف وقف عظيم جدا جدا، وكل أن المباراة تنتهي 3-2 بهذا الأداء العظيم من اللاعبين. وكمان فوزينيا الحارس المرمى العبقري القوي جدا جدا اللي تألق بعد بلوغ سن الأربعين ونال هذه الشهرة العالمية بعد بلوغ سن الأربعين، كان حاجة ملفتة جدا جدا، تستحق التحية والتقدير والقوة. تخيلوا ان احنا كنا ممكن جدا مصر تواجه الرأس الأخضر، وعلى فكرة ده كان هيبقى من أمنياتنا في الحقيقة، يعني لأنه منتخب جدير بالاحترام وجدير جدير بالتحية في الأداء العظيم اللي عملوه. واللي كمان ملفت للنظر غير اللعيبة وغير اجتهادهم وغير مواقفهم وتحديهم للفقر وتحديهم لصعوبات كتير، يعني مثلا فوزينيا احترف كرة القدم وعنده 25 سنة، كان قبلها شغال في النقاشة وكان قبلها شغال في السباكة، وعنده لأن طبعا يعني الوضع الاقتصادي هناك ووضعهم الاقتصادي هم كان صعب للغاية، ومع ذلك يعني احترفوا للكرة وهو في سن 25 سنة، وده سن كبير جدا جدا جدا على لاعب كرة قدم، ما منعوش من التألق والأداء العظيم اللي عمله في بطولة كاس العالم. زي ما احنا شفنا في كلام عن تعاقده مع نادي ميامي، ولكن الخبر غير مؤكد، وده هيبان يعني خلال الساعات اللي جاية. وفي كمان موقف هقوله بعد الفاصل بيعمله مدرب كابو فيردي في كل مباراة بتعدي على فرقته. ايه هو الموقف؟ خلينا نسمعه معاكو في اللينك اللي جاي من على 92.100 في اغنية صار والانبساط مطلوبة من رقم اخره 706، وفي رقم اخره 133 بيقول عايز اسمع بستغرب وانا في الجيش. بستغرب وانا في الجيش دي اكيد مش اغنية، يعني الاغنية اسمها بستغرب صح؟ لمين طيب؟ حاول يعني تقول لنا، حاول تقول لنا، وعلى ما تقول لنا هنسمع دلوقتي السهر والانبساط للرقم الاخر 607.

0: انتو بتسمعوا قول يا كبير مع صبري زكي. البرنامج برعاية ان درايف. انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك. انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.
1: عايز تزود دخلك النهاردة؟ اشتغل كابتن مع اندرايف، اتحكم في دخلك مع أقل مصاريف خدمة في السوق، وكمان الصيف ده عندك فرصة تكسب واحدة من أكتر من 1500 جايزة، منهم عربية وموتوسيكل. مع اندرايف انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك، وده العدل الحقيقي. دخلك اختيارك مع اندرايف. تطبق الشروط والأحكام. اندرايف منصة تكنولوجية من شركة تاكسي. رقم التسجيل الضريبي 652 677 843.

0: لنفسك فيه. اسمع بس البرنامج وقول لنا
1: طالب ايه مع وائل منصور ومنى يوسف كل يوم أربع من 3 ل 4 على انرجي 92.1 عشان تعرف كل حاجة تهم كل طالب. هذا البرنامج مقدم من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ.
2: البرنامج برعاية BUE. Stand out, choose BUE.

اصحى بانرجي مع باسم كميل وسارة المنذر كل يوم من الحد للخميس من 8 ل 10 الصبح على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها. البرنامج برعاية ان درايف. انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك. جمجوم فارما، راحة في كل حركة. بيتك بيتك يا مجهز بيوت. كيو ان بي.

0: انتو بتسمعوا قول يا كبير مع صبري زكي. البرنامج برعاية إن درايف. انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك.
1: عدنا إليكم وكنا بنتكلم عن منتخب كابو فيردي أو الراس الأخضر اللي لفت الانتباه بقوة وأداء جميل ولعيبة عندها حماس وعندها حالة في الأداء جميلة جدا جدا جدا، وقصص كفاح شفناها وسمعناها وتابعناها خلال المونديال. ولكن من الحاجات الملفتة جدا جدا والجميلة اللي عملها المدير الفني لكابو فيردي واللي هو اسمه بوبيستا، عمل حاجة جميلة جدا كان قصده منها التعريف ببلد، وهو انه كان بيهدي كل مدير فني، كل مدرب لمنتخب بيقابله هدية، والهدية هي هدية تذكارية عبارة عن الراية بتاعة المنتخب وعليها خريطة

كابو فيردي، وكان بيقف مع كل واحد منهم يعرفه ان كابو فيردي دي عبارة عن 10 جزر، ويقول له اساميهم وموقعهم ويشرح له كل حاجة. عمل ده مع كل المدربين والمديرين الفنيين اللي واجهوا خلال مونديال كاس العالم، ولفتة جميلة حقيقي. يعني هو عارف ان هو ده المكان اللي يقدر يعرف بيه بلده، ويقدر يعني الناس كلها تتعرف على بلده، وعارف طبعا ان بلده ما فيش عليها ضوء اعلامي قوي، فكانت مناسبة قوية. وهم بصراحة كل التحية لهم، استطاعوا ان هم يعملوا يعني سبوت لايت قوي جدا على بلدهم. واعتقد ان سياحيا الراس الاخضر هتتنشط كتير في الفترة اللي جاية. وقبل البطولة ما كانش ناس كتير، يمكن نسبة كبيرة جدا من العالم ما كانش يعرف حاجة عن كابو فيردي. فتحية المنتخب كابو فيردي، أداء مديره الفني ولاعبيه، وكل التوفيق للأفارقة، كل التوفيق للأفارقة، وكل التوفيق للمنتخب المغربي العظيم بإذن الله، اللي مأدي أداء رائع وهايل، وإن شاء الله إن شاء الله يبهرنا في مونديال 2026.

0: عشان الفرجة تحلق جهز مشروبك المفضل قبل السفارة، عصاير بقى وشاي وكل اللي بتحبه، عشان مع كل هجمة مرتدة ريقك ما ينشفش. مش عاوزين نتنشن قوي، عايزين نستمتع بكاس العالم. انرجي بتقولك عشان الفرجة تحلق خليها في وسط لمة.
1: طبعا الاغنيه اللي طلعت بحريه ولا طلعت بحبك يا صاحبي فدينا شغلناها اهو للرقم الاخر 280. يا رب يكون مبسوط. في حد طلب اغنيه لعصام صاصا حاضر عينينا الاثنين، ورامي صبري هتسمعه كمان شويه باذن الله. و يعني خلينا بقى نتكلم عن يوم 7/7 الساعه 7، وبالمناسبه 7/7 ده عيد جوازي، فربنا ان شاء الله يسهل ويبقى يوم لذيذ. 7/7 الساعه 7 يواجه المنتخب المصري الوطني منتخب الارجنتين، وتكهنات وتطلعات الكثيرين عجيبه الشكل. ومنها انا ما اعرفش هي حد فيكم بيشوف الحلقات بتاعت سيمبسون اللي بتذيع النتائج دي، ولا دي حاجات بيعملها الرسامين؟ انا مش قادر افهم. يعني سيمبسون المره دي تكهن بفوز مصر، وفي بعض السحرة بيعملوا بعض الاعمال السفليه لميسي. هل السحرة دول وطنيين يعني في الموضوع هيمشي ولا لا؟ ما نعرفش بقى للشغل البلدي ده هيمشي ولا ايه الموضوع، ولكن احنا واثقين في اداء منتخبنا الوطني بغض النظر عن الكلام اللي احنا بنقوله بالزار ده. احنا ان شاء الله واثقين في اداء منتخبنا الوطني، ومش هيهزنا ان احنا قدام منتخب كبير زي الارجنتين خالص. بس احنا شفنا كابو فيردي عمل ايه مع الارجنتين على سبيل المثال يعني، وكابو فيردي مع كامل الاحترام والحب ليهم طبعا مش بتاريخ منتخبنا الوطني، واللعيبه بتاعتنا نجوم معروفة جدا جدا على مستوى العالم. ومش عايز اقول لكم اشادة التلفزيون البرازيلي بديدي دي كويس انها افتكرت. انتوا عارفين طبعا ان انا مقيم في البرازيل، فكنت بتفرج على الماتش في احدى الشبكات البرازيلية يعني. فإشادة التلفزيون البرازيلي باللعيبة وتحديدا إمام عاشور ودلعهم لإمام عاشور، درجة ان المعلق البرازيلي شرح للناس يعني ايه تي تي ريت تي مصر. يعني فاهمهم ليه بنقول تي تي ريت تي مصر؟ لان كلمه مصر طبعا مش هي جيتو اللي هي تعني مصر بالبرتغاليه، فكان بيفهمهم ان مصر دي بالعربي يعني جيتو، وبيفهمهم ان ده يعني نوع من انواع التحيه والاشاده بنجم منتخبنا الوطني والنجم العالمي محمد صلاح والاشاده بكل اللاعبين. لا حقيقي كان حاجه، فمستوى منتخبنا الوطني باذن الله يؤهله لمواجهه قويه، ولازم كلنا نثق في ربنا سبحانه وتعالى اولا ثم في منتخبنا الوطني. واتمنى ان اي يعني حد تقيل الدم او محبط يقعد على جنبه بس لحد لما البطوله تخلص، وبعدين يطلع بقى ايه، يطلع بقى السفر كله ويطلع الحاجات كلها، هيبقى خلاص بقى ايه ساعتها يقول اللي يقول. وربنا ان شاء الله ان شاء الله يوفق منتخبنا الوطني، وباذن الله الانتصار يكون لمصر يوم الاحد 7/7 الساعه 7.

منتخب برازيل النهاردة عنده مواجهة الساعة 11 بتوقيت مصر والساعة 5 بتوقيت البرازيل مع منتخب بلجيكا. رافينيا أحد نجوم المنتخب أو هافينيا بالبرتغالي اكتشف فجأة أنه فقير ومفلس. تخيلوا ليه بقى؟ لأنه حاول يشتري فيلا في الفترة اللي فاتت وليه هو وزوجته، وبعدين بيطلع على حساباته البنكية عشان يشتري الفيلا، فلقى الفلوس اللي معاه ما تكفيش ان هو يشتري فيلا، مع ان ده المفروض ان هو رقم عادي يعني بالنسبة للاعب مشهور جدا وبيلعب في احسن المنتخبات وفي احسن النوادي بشكل عام، الا انه فوجئ بان ما عندوش رصيد يكفي. وطلعت المفاجأة ان والده بياخد 80% من ايراداته بموجب اتفاق سري لم يعلنوا بيه من اول ما احترف هافينيا الكورة لغاية دلوقتي. فقصة حزينة كئيبة جدا جدا جدا، ومش كل حاجة زي ما بتشوفوها في الحقيقة بتحصل ابدا ابدا ابدا. كل التوفيق طبعا للمنتخب البرازيلي النهاردة في مباراته، وكل التوفيق لمنتخبنا الوطني المصري يوم إن شاء الله 7/7 الساعة 7 بإذن الله. بإذن الله يبقى يوم عظيم ونحتفل كلنا ونتوج بإذن الله بالفوز إن شاء الله، ويمكن نتوج الله أعلم الله أعلم، مش يمكن ماشية مع الغلابة، مش يمكن ربنا يكرمنا، ما حدش عارف يعني، اطمعوا في كرم ربنا يمكن ربنا ينولهن بإذن الله. يا مسهل يا رب.

والله انا مش عارف صحه الخبر ده، بس اللي اكيد انه حصل ان امبارح كانت في عاصفه قويه جدا منعت المنتخب الارجنتيني من ميرانو، ده اولا في الولايه اللي هم قاعدين فيها. الخبر الثاني، كشف التقرير الصحفيه اليوم الاحد اللي هو اليوم ان الاسطوره الارجنتينيه ليونيل ميسي تعرض لضربه قويه في الراس امام منتخب الراس برضو الاخضر، تسببت له تورما دمويا وهو ما بدا ملاحظا بعد المباراه، وتتصاعد الشكوك حول مدى قدرة نجم فريق ليونيل ميسي على المشاركة في المباراة المقبلة أمام منتخب مصر. هل ممكن؟ هل هذا ما سيفاز؟ الله أعلم، ولكن كل حاجة موارد. احنا بس حابين نقول لكم إن شاء الله بمشاركته أو عدم مشاركته كل الثقة وكل التوفيق لمنتخبنا الوطني المصري. هرى آخر رسالة قبل ما نطلع نسمع أغنية وإعلانات، ربنا إن شاء الله ينصر مصر والمصريين وهنفوز بإذن الله، والمصري لما بينوي على حاجة يقدر يهد الدنيا يا رب. إن شاء الله إن شاء الله ربنا يكرمنا ويوفقنا في مونديال 2026 كندا أمريكا المكسيك والعكس.

0: انتو بتسمعوا قول يا كبير مع صبري زكي. البرنامج برعاية إن درايف. انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك. انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.
1: ضاقت بك حلول الأرض، ضغط عليك إقساط القرض، ترتدي قناع كي تخفي الهم، إليك الحل.
2: ما تقول بقى يا عم.

قضى أخف من قضى مع محمد طارق قضى كل 2 3 و4 من 12 ل 2 بالليل على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها.

0: البرنامج اللي جاي عيشها بانرجي مع وائل منصور ومنى عامر.
1: انرجي 92.1 المزيكا.

0: انتو بتسمعوا قول يا كبير مع صبري زكي. البرنامج برعاية إن درايف. انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك.
1: حلقة مواقف وطرائف وعجائب مونديال 2026 النهاردة خلصت، ولكن بإذن الله بإذن الله نكررها يوم الحد اللي جاي مع طرائف أسبوع جديد من طرائف المونديال. والآن سيبها دايرة مع إنرجي 92.1 عشان تسمع برنامج شاب إنرجي مع المنصور ومن عامر، وبعد سيبها دايرة مع زهرة رامي. وبإذن الله بكرة من 2 ل 4 العصر حلقة جديدة من قول يا كبير. كان معكم من على المكسر كينج المكسر إسلام يحيى، ومعكم من قدام الميكروفون صبري زكي. شكرا لكم.

0: حلو حلو قوي قوي قوي، بس حاسس فيها فيها فيها فيرس كمان،
1: فيها فيرس كمان عامة. يلا

0: الساعة دلوقتي 4، خلي مشوارك الجاي مع إمدرايف، التطبيق رقم 1 لكباتن في مصر. اشتغل براحتك واختار مشاورك بنفسك، وكمان استمتع بفرصة الفوز بجوائز الصيف الكبيرة لأكثر من 1500 كابتن في القاهرة والساحل الشمالي لغاية شهر سبتمبر، من عربيات وموتوسيكلات لموبايلات وأجهزة كهربائية وكوبونات بنزين. ولو أنت كابتن بلاتينم فرصك في الفوز أكبر. اعرف التفاصيل من خلال التطبيق وابدأ شغلك فورا مع إمدرايف.
1: أعزائي المستمعين، أهلا بكم في
2: رقص يا تريزيجيه
1: في رأس الساعة.
2: الله

0: بن مع نجوم عيشها بانرجي وائل منصور ومنا عامر.
1: مساء الفل ومساء الخير وهلا والله وكيفكن وشخباركم؟ إن شاء الله كل شي تمام ولا باس يا جماعة الخير.
0: جديدة ولذيذة وأسبوع جديد من عيشها بأنرجي وائل منصور
1: ومن عامر
0: وائل ومن فكرة
1: ولا فكرة لا تمام
0: وحشتونا جدا من الأسبوع اللي فات. عملتوا إيه في الويكند؟ كان لونج ويكند. عملتوا إيه كده؟ مين سافر؟ مين قعد؟ مين عمل حاجة لذيذة؟
1: كان لونج ويكند؟
0: خميس جمعة سبت. الدنيا كانت زحمة جدا في الساحل.
1: انت روحتي؟ انا عارف انك روحتي بس يعني كانت زحمة ازاي يعني؟
0: كان زحمة. لا بقول لك ايه، الاحتفال يا وائل بتاع بعد الماتش مش عادي، مش عادي.
1: يا سلام،
0: اتبسطت ببساط.
1: اتفرجت عليه يعني في قهوة وكده؟
0: لا اتفرجت عليه مع صحابي. وكان ماتش موتر جدا جدا جدا، وطبعا احنا بنموت في البانلتيز، فاهم؟ انا من كتر ما انا متوترة في نص الماتش خلاص قررت امسك التليفون وما ابصش في خلاص، مش عايزة اشوف. مش عايزة. بعد كده يا لهوي على الفرح، ومن كتر بقى الاكسايتمنت رحت احتفلت وكده، وبعدين قعدت اتفرج على الارجنتين وكاب فيردي.
1: اوكي، انت عارفه اقول لك على حاجه مضحكه؟
0: إيه؟
1: انا ما بتابعش كوره
0: ولا انا مش عارفه انا ايه اللي حصل لي.
1: المهم يعني كل ما اتفرج على ماتش نخسر.
0: طب ممكن
1: يعني كان اخرها مصر والسنغال ومش عارف ايه، كل ما نتفرج بتاع انا واصحابي عندنا. فالمهم في كاس العالم ما شفتش يعني ما شفتش اي ماتش غير مصر وبلجيكا، وفتحت التلفزيون خمس دقايق وكانت بلجيكا جايبه جون فروحت قفلت.
0: طب ما تفتحوش بقى.
1: ما اسمعي بس اللي حصل. اللي حصل ان انا فتحت بقى على ايه، مصر واستراليا، كانت مصر كسبانه 1-0. اول ما فتحت ما فيش خمس دقايق كانت استراليا جايبه جون. فاصحابي قالوا لي بالله عليك يا والد في التلفزيون.
0: بالله عليك شد الفيشه.
1: فقلت لهم ماشي، فروحت طافي التلفزيون وبعدين لقيت ان احنا كسبنا، بس لانه انا اصلا مش كنت في الارسال كان عندي وحش. فظبطته، فكلمت بقى خدمه العملاء قالوا لي ما تقلقش يا فندم، ماتش مصر والارجنتين هيفضل شغال من اول الماتش لاخره،
0: ما تتفرجش.
1: مش هيبوظ.
0: لا وائل ما فيهاش هزار. ها
1: لا، وهتفرج 4K كمان.
0: لا وائل ما فيهاش هزار. ها ما فيهاش هزار، ده الدور 16.
1: لا ان شاء الله باذن الله مصر تكسب. على فكره في معرفش هل ديت الالجوريزم ولا ايه، بس الالجوريزم عمال يقول سيمسن ومش عارف وليلى عبد اللطيف.
0: القصه بتاعت سيمسنز دي
1: لا دي اي كلام
0: مصدقاها طبعا.
1: اي ما انا عارف
0: اصل، معلش سيمسنز ايه؟
1: يا لا في بس منا اكيد مش هنخاطب، مش هنادرس الموضوع.
0: لا
1: اصلا
0: لا هنادرس الموضوع لانه فايرل. هنادرس الموضوع.
1: ايوه حد بيخش يعمل اي اي وكده بالظبط يعني عادي.
0: يا جماعه سيمسنز اكيد ما كانوش
1: لا ما فيش كرتون اصلا سيمسن اتعمل كده، ولا ده اصلا يعني، ولا ده الكالر باليت بتاعتهم يعني، الكالر باليت بتاع المسلسل مش هو ده الكالر باليت.
0: طب انا اقول لك على حاجه، سيبك من الكالر باليت والحاجات دي. كان في شفت ريل امبارح كذا حد عامل له شير والناس كلها عملت مش عارف ايه وبتاع ورايح جاي، يعني اللي المفروض ان هو مشهد من سيمسنز وانه مكتوب كده، ها جايبين اللاعب ومكتوب ام صلاح وجون. طب هل سيمسنز يا جماعه؟
1: ما ده خلي بالك، خلي فيه جهل كتير وكده عادي.
0: يعني
1: عذري
0: يعني معقول كده؟
1: طب عذري اصل مش كل الناس هيفكروا نفس فكرك يا عادي.
0: مش فكري، ما ده فكر ضحل جدا اللي انا بفكر فيه. هو اكيد مش كاتبين الاسم من مليون سنه، فاهم قصدي؟
1: ما انا فاهم، بس برضه هتعملي ايه في مش يعني، ربنا ما خلقش كل الناس زي بعض في التفكير. يعني في ناس هو ده على قد فكرها انه يعملوا شير لدي على اساس انها اتعملت من كام سنه، خلاص لا تذنب بيه. يعني هتعملي ايه؟ هتقولي انتوا ايه، انتوا ما بتفكروش؟
0: بس سبيهم. هو عموما انا متفائله، ما عندي تفاؤل معين بماتشنا مع الارجنتين
1: بجد.
0: يعني خايفه طبعا،
1: مرعوبه
0: طبعا. بس متفائله يعني، حاسه ان احنا ادائنا حلو.
1: انا اصلا ما بحبش الارجنتين.
0: ليه؟
1: ما بحب يعني، من قراءاتي يعني ليها ان هي مش يعني، بص ما اقدرش طبعا، لازم احب الشعب بس ما بحبش البلد كبلد يعني، لانه سمعت عنها حاجات مش لذيذة يعني
0: انا نفسي نكسب بس.
1: إيه؟
0: انا نفسي نكسب فقط.
1: يعني في الـ سواء اذا كان في امريكا الجنوبية كقارة، واحساس الناس اللي هم اللاتينو تجاه بعض القوانين او بعض الحاجات، وفي نفس الوقت طبعا يعني موقفها مش مشرفة في العدوان الاسرائيلي يعني تجاه الفلسطينيين والاباده اللي هم بيعملوها. ففي حاجات كتير قوي كده اللي هو ما تخلطش، فاهم كذا بده وده
0: طبعا،
1: فاهم قصدي؟ ففي ناس كتيره جدا شايفه انه لا اصلا يعني لازم تشجع مصر. وتقف جنب مصر بقى في الماتش ده.
0: بس بنتكلم على غير المصريين صح؟
1: غير المصريين
0: كده كده المصريين هيشجعوا مصر غير احنا كده غير المصريين.
1: لا طبعا اكيد. وبعدين خلي بالك يعني انا ما بفهمش في الكوره بس من ملاحظاتي
0: انا خايفه قوي
1: من ملاحظاتي حاسس ان الستامينا بتاعتنا او اللي هو قدره التحمل عندنا عاليه. وبعدين قعدت اقرا ان هم اصلا متكيفين على ده يعني هم الكونديشننج بتاعهم ان هم الستامينا بتاعتهم اعلى ان هم يقدروا ممكن مش عارف اشرحها ما علينا خلاص ما قريته خلاص انا عايزه ايه
0: انا في حاجه متفائله وحاسه ان احنا هنلعب حلو
1: ان شاء الله
0: ومبسوطه قوي ومبسوطه من يوم الجمعه من يوم الماتش اصلا
1: يا رب تفضل كده ان شاء الله.

0: أنا جاي وجايب لحضرتك طلب ممضي من كل الموظفين اللي في الشركة عشان عايزين نغير مواعيد الشغل لفترة كأس العالم عشان نعرف نتفرج على ماتشات براحتنا.
1: أنا عارف إن كأس العالم السنة دي فيه تحدي كبير للموظفين. لا لا مش تحدي إنكم تقفلوا التارجت ولا تخلصوا الشغل في ميعاده، ده كده كده حاجة هتحصل. أنتوا عندكم تحدي إنكم تتفرجوا على الماتشات وتعرفوا تيجوا الشغل فايقين.
2: كأس العالم السنة دي هيبقى بعنوان يا تنام وما تتفرجش يا تتفرج وما تنامش.

0: عايز أسلم على شخص بيسمعنا دلوقتي وتحية كبيرة وشاوت أوت لفرح البابلي.
1: طب لا نديها بقى حتة كده.
0: فرح البابلي. محمد البابلي.
1: ايوه.
0: بعتلك.
1: ايوه.
0: مش شاوت اوت عادية.
1: الله.
0: دي توصية. وكمان عنده واسطة هنا في الراديو وعارف يعمل ايرلي اكسس في اي بي لفرح البابلي.
1: طب نديها طهية كمان. خلاص. بس شكرا يا فاكر. فرح. كل سنة وانتي طيبة. مش عيد ميلادها برضو؟
0: لا معرفش.
1: ايه امال ايه؟
0: يعني هدايا عادي. افورنا
1: كان اوفر صح. ننزل بالكيف.
0: ما لو نجحت كان ايه. اوكي معلينا. يعني اي حد عايز حاجه مقفره يبعت اوفر واسم الشخص اللي جنبه.
1: احنا بالظبط واحنا هنقفر له عادي جدا. 92100 رقم الاس ام اس. تعالى نسمع ايه بقى.
0: دنيا ملبشه.

0: روحي
1: يا عيشة ذا انرجي راجع بعد الإعلان.
0: أنا منى عامر
1: وأنا وائل منصور.
2: البرنامج برعاية كيو ان بي.
1: انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.
3: عايز تزود دخلك النهاردة؟ اشتغل كابتن مع إنجايف، اتحكم في دخلك مع أقل مصاريف خدمة في السوق، وكمان الصيف ده عندك فرصة تكسب واحدة من أكتر من 1500 جايزة منهم عربية وموتوسيكل. مع إنجايف انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك، وده العدل الحقيقي. دخلك اختيارك مع إنجايف. تطبق الشروط والأحكام. إندرايف منصة تكنولوجية من شركة تاكسي. رقم التسجيل الضريبي 652-677-843.
4: تخت أمرك.
5: أحمد عدلي تخت أمرك. تخت أمرك مع أحمد عدلي كل يوم سبت من 6 ل 8 بالليل على انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.

0: رجعنا تاني فعيشها بأنرجي.
1: أنا وائل منصور.
0: وأنا من نايمة.
2: البرنامج برعاية كيو أن بي.
3: في حد عايز تحية أوفر؟
1: نور الدين وعز الدين، نور الدين وعز الدين، نور الدين، نور الدين وعز الدين.
3: أيوة.
1: من أحلى المستمعين.
3: أيوة أيوة أيوة.
1: نور الدين وعز الدين من أحلى المستمعين. عين عين عين عين عين عين عين. نور الدين وعز الدين.
3: بيقول عارف يا وائل، أنا بسمعك من أيام سوبر ستار العرب، إحنا كبرنا قوي. أو أنتوا كبرتوا قوي فعلا يا وائل.
4: بالضبط.
3: بس كده.
4: ممكن أغنية يا دكتور؟
3: إيه أغنية يا دكتور دي؟
4: يا دكتور الحقني.
3: ايه يا دكتور؟
4: الوجع جوه في بطني.
3: لا دي ايه؟
4: مش دي اللي هم ثلاثي اضواء المسرح ولا
3: هو؟ لا اكيد لا. ايه الاغنيه دي يا محمد مجاهد؟ عايز اعرف. طيب بصوا بقى، اغاني كتير مطلوبه، اخبار كتير، اغاني كتير ملعوبه كمان، اخبار كتير هنقراها.
4: شفتي اللي حصل في
3: ايه
4: في كاس العالم في المؤتمر الصحفي؟
3: ايه اللي حصل؟
4: لا انت كنتش موجوده ولا ايه؟
3: ايه اللي حصل؟ ايه اللي حصل؟
4: في صحفي كده سال سؤال وحش قوي قوي قوي من البعثه بتاعتنا.
3: لما حد لما اللاعب فهم السؤال بشكل مختلف وبعدين
4: لا مش سمعه بشكل مختلف.
3: إيه؟
4: ده صحفي ونقد رياضي موجود مع البعثة مفروض يعني. كان سأل المدافع بتاعنا رامي ربيعة. سأله قال له بعد كده تلعب 1 تو 1 على محمد هاني.
3: لا ما شفتش ده. انا شفت اللي كان حاجة
4: يعني اللي هو تلعبه كأنه هو يعني مش بيلعب في مصر يعني، ان هو يعني ضدنا يعني، ان هو يدخل اجوان فينا يعني. فبصراحة أنا عمري ما شفت حد مش متفاجئ، بس في كده نوع من اللي هو راح بص اللي هو أنت إيه اللي أنت بكل نظراته اللي هو إيه السؤال ده يعني، عمل كده بالظبط.
3: هما مش شايفينك.
4: بقولك انت يا شادي واضح انك مش عارفه الموضوع. مش مذاكره، فاهمه قصدي؟ جايه الهوا، كنت قاعده في الساحل. ها قاعده في الساحل وشايف الستوريز بتاعتك تشيت ميل ايه الساعه 5 الصبح وقاعده تاكل اجنحه فراخ ليه؟
3: انت عايز ايه دلوقتي؟ تفضحني على الهوا؟
4: اتفق. انا ريقي جري.
3: وانا دي حاجه شخصيه بتاعتي على فكره.
4: الستوري لسه ما خلصتش على فكره، ما عداش عليها 24 ساعه.
3: عدى عليها خلاص.
4: ما علينا. المهم
3: كانت حلوه
4: قوي يا وائل. كانت مو على فكره شك. وبعدين الساعه 5 الصبح دي يعني طلبت معاكي اللي هو عارف
3: أيوة
4: الاكل
3: أيوة
4: لما يطلب.
3: ايوه ايوه
4: انا جوعت
3: خلاص جوعت.
4: المهم يعني هو ده صحفي ليه اسم يعني. المهم قال لي يعني بما معناه يعني انك انت ايه هتعمله بقى، هتراقبه محمد هاني في الماتش اللي جاي انه هتلعبه عليه 1 تو 1.
3: انا على فكره متضايقه والله
4: بسبب الهدفين العكسيين. ليه متضايق عليه؟ هو على فكره بيقول لك عامل ماتشات جامده جدا. ما علينا يعني.
3: لا مش هو عامل ماتشات جامده، انا متضايقه من الكومنتس بتاعت الناس يعني.
4: ما هي الكومنت
3: وحاجه صعبه برضو قوي يعني، اكيد احساسه وحش.
4: في ناس بقى ايه، في يعني في كل الناس اتضايقت جدا من السؤال ده. وهو طالع اعتذر وكده. في ناس يقول لك مثلا ايه اللي عادي السؤال ده، بس انا ممكن كنت اكون منهم. بس ليه مش عادي؟ ليه مش عادي؟ لانه لا المكان ولا الزمان مناسبين. دي حاجه اسمها الميكس تريس، ديت مخصصه ان هم يحصلوا على تصريحات بتعكس انطباعات اللاعبين بعد المباراه. فانك انت بتستجوبه او ان انت تحصره باسئله محرجه، انت بتحاول تعمل ايه يعني؟ وكده كده اصلا من الف ب الصحافه الرياضيه انك انت يعني انت طالع مع بعثه. فانت جاي بتعمل ايه وانت يعني ايه؟ نضال احمديه واقفه يعني في ايه؟ انت عايز ايه؟ فاهمه حاجه؟ ففكره انه السخريه او التهكم ما بيتناسب، ما يعني مش مناسب للحدث اصلا، وغير لائق كمان مع بعثه اعلاميه وواجهه للبلد. فبتدي انطباع سلبي على مستوى الاعلام الرياضي في الدوله. ليه بقى؟ لانك انت دلوقتي السؤال ده هيتسال، لو اتاخد بشكل مختلف هو رد او اتحرج، هتبقى ديت اون كاميرا وتتنقلها بقى ايه وسائل الاعلام التانية بقى اللي ممكن تكون مثلا عايزه تحط نكته تعمل فعيب. فناس كتيره جدا بيطالبوا ان هو يسيب البعثه ويرجع الصحفي ده. وناس بقى بتطلب بالاقاله وناس مش عارفين. فهنا بقى هنبقى عندي انت معايا ولا مش معايا؟
3: معاك جدا.
4: حاسس ان انت مش معايا؟
3: والله معاك
4: بجد.
3: بجيب له الاغنيه اللي هو عايزها.
4: لقيتها له. انت ايه رايك؟
3: عندك حق.
4: لا بس انا بتكلم دلوقتي انه في تحقيق بيحصل انه هو الاداره مثلا ترجعه مصر ويحصل تحقيق، بس الناس بقى ايه، هو اعتذر مع لانه المشانق وهو لاخره، وممكن الناس تتحط تحت ضغط ان هم يرفضوه ايا كان ايه ال... يعني هنا بقى ال... لما نيجي نوصل بقى للعداله الرقميه ولا العداله الايه المهنيه
3: والله... خلي بالك عايز
4: فاهمه قصدي
3: في جزء هي ممكن تكون بس ايه يعني عارف لما تشت منك كده في حته شتت منه معينه انه ساعات انت بتبقى عايز تطلع انا مش بدافع عنه ها انا بعمل دبلز ادفوكيت يعني محامي الشيطان طبعا اولا كل التقدير والاحترام لمحمد هاني كلاعب ليه تاريخ قوي جدا جدا جدا محمد هاني لاعب قوي ف واللي حصل ده اكيد نفسيا عليه اصلا مش احلى حاجه خالص مبدئيا
4: انت ايه اللي عرفك ما ممكن يكون ده يعني كل ماتش بيبقى استراتيجي معينه وبتخلص عادي بتحصل
3: استراتيجي ايه هو اكيد نفسيا لا طبعا يا وائل انت بتهزر ماشي ف
4: نفسيا من السوشيال ميديا
3: من السوشيال ميديا ومنه هو نفسه يعني ما هو برضو انت لما بتبقى عايز تعمل حاجه حلوه قوي في الشغل وتبوظ منك في حته معينه انت نفسيا بتتعب بتحس ان مجهودك بيروح
4: فاللي هو انتوا بتعملوا ايه طب دلوقتي ممكن لو قعد بقى يقرا الكومنتات ما احنا محتاجين ثقته في نفسه تبقى في الماتش الجاي
3: ماشي
4: بتكلم بجد
3: والله
4: هم بيخشوا على السوشيال
3: ايوه فده جزء بتاع محمد هاني الجزء بتاع الصحفي ممكن تكون هو ما توفقش في السؤال
4: لا لا لا هو مش متوفق
3: خليني اكمل لك ساعات بيبقى عايز يطلع تصريح معين فعلا زي ما انت بتقول حاجه معينه لكليك بيت لحاجه تبقى فايرل لا لا لا حاجات رايح فاهم رايح امريكا وعايز بقى يعمل سكوب معين في كاس العالم وات ايفر فممكن يكون بس اسمها ايه يعني ما اصابش ال يعني ما أصابش اختيار التوقيت والسؤال
4: لا هو لا لا أصاب ولا ما أصابوش ولا مش عارف مفروض ان هو أدرى من كده في ميثاق الشرف الإعلامي أو ميثاق المهنة انت طالع تعمل حاجة معينة ما ينفعش انك انت تسأل سؤال زي ده أبدا يعني لا هو سؤال قصر بعدين احنا مش قاعدين بنلعب مع بعض في الشارع عشان تسألني سؤال زي ده اللي هو انتوا بقى بقولك ايه واحنا بقى نلعب وان تو وان
3: على فكرة عايز أقولك على حاجة وائل وساعات احنا بنعملها
4: سؤال ما ينفعش يطلع من صحفي
3: احنا الناس متعودين ان احنا هنا في عيشة بانيجي بنتكلم عادي قوي وبنقول اي حاجه اللي احنا اللي هي الحقيقيه الحاجه الحقيقيه
4: صح.
3: معلش يعني انت لما معاك ضيف معين واحنا لما بيبقى معانا ضيف هنا معين وبيبقى في حاجه متقاله على لسان حال الشارع ماشي سؤال معين كومنت معين مش ساعات بنساله عليه ما هو بنساله
4: ايوه
3: ماشي ممكن هو ما اصابش الاختيار ممكن يكون الاختيار غلط الكلام طلع في سياق مش مظبوط هو قرر انه يقول حاجة على لسان حال الناس على السوشيال ميديا فطلعت بالشكل ده
4: لا لا لا
3: مش ستيل مش بدافع عن
4: ما على فكره اقول لك حاجه ما ممكن مثلا حال الناس السوشيال ميديا يقول على فكره الناس كلها بتقول انكم هتخسروا قدام الارجنتين اصل دي الارجنتين هل ده سؤال هيتساله في مؤتمر صحفي ما
3: لا
4: بعد
3: طبعا لا طبعا انا بقول لك
4: ما ينفعش لا لا
3: بس مثلا اعلانات
4: اللغه المستخدمه
3: بس اعلانات اعلانات شركات الاتصالات كلها لما كانت طالعه ومش عارف ايه والاعلانات بتاعت بتاع شفت مش عايز
4: اعلان
3: اعلان فهو ما انا بقول لك الصحفي ما هو في ناس ممكن تقول الكلام ده بينها وبين بعض هو الغلط انه تقال في مؤتمر زي ده في وقت زي ده في حاجه
4: هو بقى بيقول لك ايه اللغه المستخدمه استخدام اسلوب السخريه او التهكم في توجيه الاسئله لا يتناسب مع طبيعه الحدث كاس العالم حيث تمثل البعثه الاعلاميه واجهه للبلد والسلوك غير اللائق يعطي انطباعا سلبيا عن مستوى الاعلام الرياضي في الدوله كسر تقاليد المهنه من ابجديات الصحافه الرياضيه الحفاظ على خصوصيه غرفه خلع الملابس والعلاقات بين اللاعبين توجيه سؤال للاعب يطلب منه تقييم زميل له بشكل سلبي سواء كان مزاحا او جد يضع اللاعب في موقف حرج جدا ويضرب ويضرب ويضرب وحده الفريق وهو امر لا يخدم مصلحه المنتخب الوطني مكان وزمان غير مناسب المنطقه الميكس زون مخصصه للحصول على تصريحات تعكس انطباعات اللاعبين عن المباراه وليس لاستجوابهم او محاصرتهم باهداف باسئله تهدف الى احراج زملائهم
3: ايوه طبعا
4: سياق المزاح له مكانه في التعامل مع اللاعبين تحت ضغط نفسي هائل بعد مباراه في كاس العالم يعتبر المزاح الساخر يمس أداء لاعب زميل نوعا من الاستفزاز غير المحسوب والنية مقابل الأثر حتى لو كانت نية الصحفي لم تكن الإساءة المتعمدة فإن الأثر الذي ترك متعمدة فإن الأثر الذي تركه السؤال كان سلبيا جدا
3: طبعًا.
4: مش بس على اللاعب محمد هاني بل على صورة الإعلاميين الآخرين اللي بيشتغلوا في الميدان بجدية دي الخلاصة
3: ده حقيقي ده حقيقي جدا جدا جدا ما أنا بقولك أنا على فكرة بس
4: وحاجة كمان بيقولك ليه غلط من الناحية المهنية الصحفي الرياضي ليس مشجع بيكتب تغريدة على تويتر بل هو ممثل إعلامي عليه مسؤولية نقل الخبر وتغطيته بإيه باحترام تجاوز حدود النقد الفني إلى السخرية الشخصية في محفل دولي يعد خروجا عن ميثاق الشرف المهني الإعلامي.
3: إيه؟ أيوه صح.
4: إيه؟ لا لا أيوه صح, صح. أقنعتك؟
3: أيوه
4: أقنعتك. لا ديفلز أدفوكيت ولا أيوة محامي الشيطان.
3: على فكرة أنا مقتنعة. أنا مقتنعة. أنا بقول لك بس هو يعني ساعات الناس بتخطئ سهوا يا واقف يعني, ودي بصراحة غلطة يعني, غلطة من الصحفي.
4: آه طبعا هو لازم يعني لازم يتم استبعاده, بس مش هنقتل بقى الناس بقى يعني خلاص. ممكن مثلا يبقى في يسيبه بقى ايه خلاص اللي كلنا قلنا ان هو غلط, نرجع فيه تحقيق داخلي. بس اللي هو ايه, احنا عندنا في السوشيال ميديا قصاص حتى الموت, فاهم قصدي؟ اللي هو لازم ننفيه. كلنا بنغلط في شغلنا, وهو غلط غلطه مش لذيذه خالص, بس يرجع يتعمل له تريننج, يرجع لو هو مثلا مخضرم او وات ايفر يتعمل معاه تحقيق ممكن يوقفوه.

0: سيبوه سيبوه هم بيتعاملوا مع المؤسسة عريقة وتابعة لنقابة مهمة من أهم النقابات وهكذا يعني. شكرا.
1: طيب محمد مجاهد كان عايز طلعت أغنيتي يا دكتور دي بقى إيه؟
0: إيه بقى؟
1: يا دكتور شوف لي تصريفة.
0: سطلانة.
1: ما تقول سطلانة. ما تقول يا أغنية يا دكتور.
0: أنا عارف.

0: عايشة ذا انرجي راجع بعد الإعلان.
1: أنا من عامر
0: وأنا وائل منصور.
2: البرنامج برعاية كيو ان بي.
0: انرجي 92.1 المزيكا لعبتها. لعبتها.
3: الكورة ما بقتش مجرد رياضة، الكورة بقت خطط وتكتيكات جوه الملعب وكمان براه. عالم الكورة بقى كله غموض وإثارة، أحداث محدش يقدر يتوقعها، والشاطر اللي يقتحم الكواليس ويجيب المعلومة الصح. وبكل حرفنا أضا هيركنها في التمانيات. تغطية لكل الدوريات والأحداث الكروية والرياضية المحلية والعالمية مع محمد طارق أضاء من الحد للأربع من 12 لوحدة الظهر على Energy 92.1.

0: رجعنا تاني فعيشها بأنرجي.
1: أنا وائل منصور.
0: وأنا من نايمة.
2: البرنامج برعاية كيو أن بي.
1: Come on y'all, put your hands up in the air.
3: الأغاني المطلوبة بس عندنا بقى شوية أخبار.
1: والأغاني هي هي.
3: والقلوب اتغيرت.
1: والمستمعين اتغيرت.
3: بقول لك إيه. فاكر شريحة الطفل اللي إحنا كنا تكلمنا عنها من فترة إنه.
1: موبايل ولا إيه؟
3: بتاعة الموبايل إنه هيبقى فيه سيم كارد كيدز فريندلي عليه ريستريكشنز معينة. لا أكلمنا عليه من كام شهر.
1: يعني مش مهم فكرينا.
3: وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتعاون مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات وشركات المحمول الأربعة عملت خدمتين اطمن واطمن على الآخر, وده اسم المعروفين باسم شريحة الطفل. ده عشان يحموا الأطفال من المحتوى الضار وتوفير بيئة رقمية آمنة على التليفونات, ودول أنا شايفة ان هم عامة حاجات خطوات حلوة جدا جدا وإيجابية جدا.
1: بس إيه الميزات اللي فيها؟ لأن أنا ممكن أنزل عادي تليفون وأحط عليه parental guidance يعني أو
3: جاي لك في الكلام. دي بتعمل إيه؟ بتخلي الطفل يستخدم الإنترنت في إنه يتعلم حاجة, يكتسب معرفة, تواصل, تنمية مهارات, ماشي ألعاب معينة ليها هدف معين ليها.
1: بس معمول لها بلوك على ويب سايتس معينة أو
3: عايز تعمل بلوك على whatever عايز تعمل.
1: ماشي.
3: وبتساعد الأسر بقى على إن هي تحمي الأطفال دول من المحتوى ده أو من الناس اللي ممكن يدخلوا يكلموهم أو من الحاجات دي. يعني بيبقى ليك زي parental guidance برضو على الموضوع ده, بيبقى فيه control. حلو. فده عامة حاجة لذيذة جدا وإيجابية جدا. خليه يعمل تصفح آمن, أو يعني إنك تدخل على whatever على جوجل على مش عارف إيه, في حاجات آمنة للأطفال.
1: إيه
3: خاصية البحث الآمن على محركات البحث الجوجل سيرش, يعني ما يقدروش يكتبوا أي حاجة. فاهم قصدي؟ ما أنت برضو ده مهم.
1: أي بس ليه حسن الدايركشن رايح على إيه؟ الطفل ما ينفعش يشوفه أكثر ما هو يكون في إيد الطفل أداة انه يعمل ايه لو مثلا لا سمح الله اتخطف, لا سمح الله ضاع, لو سمح, فاهم قصدي؟ يطلب ازاي هلب ليه على طول كل حاجه اللي هو لازم يتفرج يعني كده كده.
3: لا بس ده مهم برضه.
1: طبعا اكيد
3: هتعرف تعمل كنترول على ابلكيشنز. اوف كورس.
1: انا بتكلم على الايج ريستريكشن دوت, حاجه مهمه. فكان مش عمري ما اقدر اقل من حاجه زي كده 100%. انا اصلا مبسوط جدا وانا بسمعك وانا مبتسم كده, فاهم اللي هو ايه ده, الله حلو قوي الحركه دي. في دول كتير اصلا ما بتعملش الموضوع ده. برافو 100% شابو. بس في نفس الوقت لازم يكون في حاجه برضو, يعني انا توقعت انه ممكن يكون ممكن يحسنوا بقى يشتغلوا عليها بعد كده الشركات المحمول.
3: مثلا الحاجات اللي زي لو فيروس, لو حاجه سكام, لو حاجه سباي
1: مثلا
3: تهديدات إلكترونية, برضو بيوفروا حماية أمنية من المواقع المعروفة اللي السيم كارد ده بيوصل لها.
1: حلو قوي.
3: فده برضو مهم. فقلت أقول لكم على الموضوع بس.
1: ده لذيذ قوي قوي قوي قوي قوي اللي أنا سمعته ده. وأكيد في مجال الامبروفين لسه بيبدأوا حاجة أكيد, مدام المخ اللي عمل ده أكيد يعني تحية كبيرة جدا جدا اللي عملوه, لأنه أمان الطفل ده من أهم الحاجات الموجودة في الدنيا, لأنه هو ده المستقبل, هي دي البذرة بتاعتنا, بذرة حضارتنا أصلا هي الأطفال. فاهم قصدي؟ فتحية كبيرة جدا للقائمين على الحاجة الحلوة دي. أنا هنسمع إيه الوقت؟
3: هنسمع أحمد بهاء ونغم صالح. أنت فين؟
1: الله يلا بينا.

0: نسلم على لوسي جدا بتقول وحشتوني وحشتوني
1: وحشتوني.
0: لوسي انت كمان وحشتينا، عامله ايه واخبارك ايه وعايزين تسمعوا ايه؟ 92.100 رقم الاسماس دلوقتي والاغنيه الصيفيه الاولى.
1: ايه ده في ايه؟
0: او انت
1: خدتيني على خوينا.
0: من اكتر الاغاني الصيفيه اللي بحبها.
1: طب بسرعه
0: صراحه
1: يلا بينا.
0: بقول لك ايه، كل الالبومز والاغاني اللي نازله الصيف ده عجباني كلها
1: ما شاء الله. انت

0: الساعة دلوقتي 5. خلي مشوارك الجاي مع اندرايف، التطبيق رقم 1 للكباتن في مصر. اشتغل براحتك واختار مشاويرك بنفسك، وكمان استمتع بفرصة الفوز بجوائز الصيف الكبيرة لأكثر من 1500 كابتن في القاهرة والساحل الشمالي لغاية شهر سبتمبر، من عربيات وموتوسيكلات لموبايلات وأجهزة كهربائية وكوبونات بنزين. ولو انت كابتن براتينم فرصك في الفوز أكبر. اعرف التفاصيل من خلال التطبيق وابدأ شغلك فورا مع اندرايف.
1: أعزائي المستمعين، أهلا بكم في رأس يا أمام في رأس الساعة
2: اللي

0: بقول لك ايه، مش احنا كنا لسه بنتكلم وبتقول طب ليه ما نعملش parental guidance ومش عارف ايه وكده وعلى القصه
1: بالظبط. اه
0: بالصدفه بالصدفه لقيت تقرير نزل في انديا توداي عن الفيتشرز بتاعه سلامه الاطفال على السوشيال ميديا. وقال لك ايه بقى؟
1: ايه بقى؟
0: قال لك ان نصها مش شغاله اصلا
1: اللي على الفيسبوك و يا سلام.
0: اسمع بقى، في دراسة عملوها باحثين في جامعة نيويورك وجامعة نورث إيسترن على نص ميزات الأمان المخصصة لحماية الأطفال على السوشيال ميديا. حلو. فقالك أنه في تقريبا 86 ميزة أو فيتشر على إنستغرام، سناب شات، تيك توك، يوتيوب. حلو. المهم بلغت نسبة فشل كل منصة من منصات دي في حتة الأمان بتاعت الأطفال 50% على الأقل.
1: اه طبعا ما مش بتجيب لهم فلوس.
0: ماشي.
1: دي فكرة مارك يعني هم الأطفال.
0: زي فيتشرز زي الفيتشرز اللي بتمنع ان البالغين يبعتوا مسجز للأطفال.
1: وان
0: زي ان هما بيمنعوا حسابات القاصرين من الوصول للمحتوى الضار.
1: تو
0: قال عملوا ايه بقى؟
1: إيه.
0: عملوا زي كده سيميليشن او محاكاة. ماشي. وابتدوا يحطوا ثلاث سيناريوهات. السيناريو الاول استخدموا طفل، يعني خلوا ان كأن في طفل بيستخدم السوشيال ميديا، جابوا طفل يستخدم السوشيال ميديا بشكل طبيعي. السيناريو الثاني جابوا حد مراهق وبيتحايل على الفيتشرز بتاعه الامان بتاعه الاطفال. الحاجه الثالثه جابوا شخص بالغ بيتجاوز، بيشوفوا ازاي هيقدر يتجاوز الفيتشرز بتاعه الحماية دي لحساب مراهق تاني. يعني هم استخدموا طفل ومراهق وشخص بالغ.
1: يعني حطوا اوكي.
0: حلو. وابتدوا كل واحد منهم يعمل اكاونتس ويبتدي يشوف ايه يستخدم الفيتشرز دي بشكل عشوائي جدا. فالمهم كان من المفترض مثلا ان الاطفال في حاجات ما يقدروش يفعلوها لنفسهم. لا بيفعلوها عادي.
1: بيفعلوا عادي.
0: فقال لك الدراسة ان الميزة دي فشل الا في الحالات التالية، انك لازم تدخل على الستينجز وتعمل مش عارف ايه، يعني لازم تدخل.
1: مهم انه اثبتوا فشلها من خلال يعني دراسة مراقبة صح، يعني محكمة وليها الفايندينجز بتاعتها. انه
0: مش بس كده، سناب شات، سناب شات بالذات
1: خطر ده.
0: قال لك ان اي شخص بالغ يقدر يدور على حساب اي طفل ويبعت له من غير قيود. وحددوا الموضوع ده على الابليكيشن. بس تيك توك بيقترح عمليات او سيرتش، اللي هو السيرتش ريكومنديشنز والحاجات دي، متعلقه بفقدان الشهيه العصبي على حسابات المراهقين. بيدوهم كونتنت اصلا نفسيا ضار جدا جدا جدا في الفتره الزمنيه دي في حياته. فيتشرز امان ايه اللي احنا بنتكلم عليها على السوشيال ميديا؟
1: لسه احنا في عصر المخاخ الرخوه.
0: اللي هو
1: ايه؟
0: بجد.
1: المخاخ الرخوه.
0: اللي هو
1: يعني تحس المخ بقى رخو
0: اكيد كدا. انا مش مصدقه مارك ان هو عايز يفضل مصلحه غاليه بنتي على مصلحه متى، فاهم قصدي؟
1: لا دي يعني. واحده اصلا كاتبه كتاب كاتبه كتاب اسمه مش فاكر ذا جود بيبل او حاجه زي كده. هي كانت من اكبر الناس الموجوده في متى وعملت كتاب مكسر الدنيا عن الثقافة جوه والجشع والفلوس والنفوذ.
0: ايوه طبيعي.
1: ايوه
0: ما هو هي مش جمعية خيرية، فاهم قصدي؟ هو واحد.
1: انت عارف انه فيسبوك ميتا منعوها انها تتكلم على الكتاب ده، ما رفعوش عليها قضية. تخيلي. ما رفعوش قضية ديفاميشن، يعني تشهير وهو لاخره. عملوا بس بطريقة معينة قانونية انها ما ينفعش تروج للكتاب، ما ينفعش انها تتكلم على الكتاب، ما ينفعش مثلا لو هي رايحة مثلا مسافرة من مطار لمطار الكتاب يكون في نفس المطار اللي هي مثلا موجودة فيه، او مثلا رايحة اركان انه الكتاب في مكتبة هناك ما ينفعش تتواجد في اركان.
0: لا.
1: فتقولي ايه ده، ليه ما رفعوش عليها قضية تشهير؟ لانه لو عملوا كده هيبقى في حاجة اسمها الفايندينجز او الديسكفري، انه ما يبتدوا يبقى في مجال انه تعالي اثبتي بقى الحاجات فهتثبتها انها صح. هم مش عاوزين ده.
0: صح.
1: كتاب انت مش متخيله بقى نمبر 1 بالذات بعد الحركه اللي عملتها ميتا دي، فيها كميه حاجات اسمها حاجه ذا جود بيبل او
0: مش انا ادور عليه واقول لك. اطلع اغنيه ادور عليه واقول لك ايه النظام.

0: بص انا فضولي اخدني ان انا اشوف الكتاب اسمه يا جماعه كيرلس بيبل ماشي فقلت فطلعت الاول اللي عارف بتاع اللي بتبقى في اول الكتاب دي اللي هي البوينتس المكتوب هو مش عارف ايه وبتاع فلقيت ان هي اول حاجه بتكلمه عن مارك زوكربيرج وطريقه ادارته وبتاع فدخلت على تشات جي بي تي قلت له ما تقول لي كده هي قالت عنه ايه قبل ما اقرا الكتاب قال لك ايه بقى قالت عنه ان هو مش شرير بالمعنى التقليدي وان هو شخص بيركز بس بشكل كبير جدا جدا جدا على نمو السلطه المنتج مع تجاهل او تقليل عواقب قراراته دي على العالم وقالت ان هو عنده هوس بالنمو او باين طبعا هو كل يوم في فيتشر جديده كل ما ابلكيشن تطلع حاجه يروح مقلدها الحاجات دي فهو بيقيس النجاح بعدد اليوزرز وبالانتشار وان الاعتبارات الاخلاقيه او السياسيه عنده بتيجي في مرتبه متاخره جدا جدا جدا لو تعرضت مع النمو فلما يجي يقولك لا اصل احنا هدفنا من من ضمن ان احنا
1: تبيلد ذا كوميونتي
0: بيلد ذا كوميونتي دي بشوفها بحس انا بس هعمل اكسبت وخلاص وكل الكلام ده اي كلام ماشي المهم وقال لك ان الاهتمام اهتمامه محدود جدا بالسياسه العامه وهو مهتم مثلا بالبرمجي بالهندسة بالتك بالحتة بتاعت التك اكتر بالبرودكت اكتر من السياسات العامة لان خلي بالك اللي كاتبة كتاب دي كانت ماسكة ديبارتمنت السياسات العامة في متى ايام ما كان لسه اسمها فيسبوك قعدت 7 سنين هناك ماشي وبيقولك بقى ولاحقا بدأ يهتم أكتر بالنفوذ العالمي والعلاقات مع مش عارف الناس اللي هم زو باور ومش عارف ايه في حتة معينة وإلى آخره وكده وطبعا كلمت بقى عن فكرة انه هو عنده سذاجة أكتر من سوء نية مع ان انا مش حاسة الكلام ده صح سذاجتي
1: ده يعني زي يعني ده واحد يكون عنده كل الفلوس دي وكل المشاريع دي ويبقى ساذج
0: قالك
1: ما تحضرينها يا كلير
0: قال لك ايه بقى قال لك ان هو شخص ما يتوصفش انه شخص خبيث عمدا خالص بس هو ممكن يكون نعتبره شخص متهور او ساذج بشكل خطير ففي رأيها هو ما يقصدش انه يضر الناس بس هو ما بيقدرش حجم العواقب الناتجة عن قراراته وما بيتحملش المسؤولية عنها بالشكل الكافي إلا إن هو شخص مش شرير ده بالنسبة له
1: تخيلي الشخص المسؤول عن كل التواصل الاجتماعي والمنابر اللي موجودة في العالم كله اللي من خلالها بيتكلموا الحكومات ومن خلالها بيتكلموا البي آر ومن خلالها كل الناس يقولك مثلا بس هو مش شرير هو سيزيك شوية فاهمة guys like give him some slack you know فاهمة
0: اللي هو ده اللي حصل مش انت قلت على الكتاب ادي الكتاب اهو ادي الحتة اللي اتقالت على مارك على الكتاب
1: لا ما هو تلاقي علشان تشات جي بي تي تبع مين
0: تبعه
1: هم كلهم عصابة واحدة
0: ده راجل كويس جدا
1: والله والله ما هو قاصد والله ما في حاجة اسمها بوج
0: طب على فكرة بقى انا كان المفروض بقى ان انا ما احطهاش على تشات جي بي تي احطها على جروك
1: إيلون ماسك بقى
0: نشوف جروك
1: هيقول لك على مارك ايه
0: جروك هيقول ايه
1: اختاري ماركك
0: او كلود ده
1: فاكر احنا البرنامج هنا وي اوفر انالايز وعلى فكره ده مش حلو
0: على فكره احنا المفروض برنامج ترفيهي احنا في ايه طيب
1: ما ده ترفيه عن الخلايا الدماغ ما في اول حاجه رفع عن مثلا قلبك بترفع عن مخك فاهمه قصدي
0: ده حقيقي طيب تعال نسمع بلقيس

0: عيشة ذا انرجي راجع بعد الإعلان.
1: أنا من عامر
0: وأنا وائل منصور.
2: البرنامج برعاية كيو ان بي.
0: انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.
3: عايز تزود دخلك النهاردة؟ اشتغل كابتن مع إنجايف، اتحكم في دخلك مع أقل مصاريف خدمة في السوق، وكمان الصيف ده عندك فرصة تكسب واحدة من أكتر من 1500 جايزة، منهم عربية وموتوسيكل. مع إنجايف انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك، وده العدل الحقيقي. دخلك اختيارك مع إنجايف. تطبق الشروط والأحكام. إنجايف منصة تكنولوجية من شركة تاكسي. رقم التسجيل الضريبي 652-677-843.
4: زي ما بقولك كده، لو معاك فلوس وعايز تستثمرهم هتعمل ايه؟ اسمع
5: لا يا عم، انا بسمع من احمد حلمي، وحلمي بيقولك ايه؟ افتح حساب في كيو ان بي او اشتري شهادة او اربط وديعة، تبقى فلوسك في المضمون وكمان ممكن تكسب مليون.
6: اسمع كلام حلمي، ممكن تكسب مليون. اتصل بكيو ان بي مصر على 19700. المسابقة تحت اشراف وزارة التضامن الاجتماعي، تطبق الشروط والاحكام. الرقم الضريبي 204-899-052.

0: كتير.
1: كان جاي يسرق خزنة ده ولا ايه؟
2: لا كان جاي يسرق موزون دمتي لبط.
3: اصل دمتي دلوقتي جواها حاجات كتير قوي، جواها بلاي ستيشن، جواها موبايل، موضوع كبير قوي. انا ماشي
4: دلوقتي. ساندويتش دمتي بيكسب حاجات كتير قوي، بس انت قول دمتي ودوق طعم المكسب.
5: رقم التسجيل الضريبي 178389.
6: الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري قربنا لك أكتر، ومع افتتاح فرعنا الجديد في البروج بقينا دلوقتي موجودين في 9 فروع جوا مصر. مش مهم تختار أنهي فيهم، المهم إن خلينا فرصك ملهاش حدود عن طريق الديوال ديجري من أكتر من 11 جامعة في إنجلترا وفرنسا وأسبانيا، وشراكة مع أكبر الشركات عشان تتدرب فيها وتكون فرص الشغل هي اللي مستنياك. الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا، ادرس هنا وتخرج من بره.

انرجي مع باسم كميل وسارة المنذر، كل يوم من الحد للخميس من 8 ل 10 الصبح على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها. البرنامج برعاية ان درايف. انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك. جمجوم فارما، راحة في كل حركة. بيتك بيتك، يا مجهز بيوت. كيو ان بي.

ست نقلات مع أحمد الوكيل كل يوم خميس من 6 ل 7 بالليل على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها انرجي 92.1. المزيكا لعبتها.

0: رجعنا تاني فعيشها بأنرجي.
1: أنا وائل منصور.
0: وأنا من نايمة.
2: البرنامج برعاية QNB.
0: عايزة أغاني لذيذة رايقة. عارف النهاردة الحد بتلاقي إيه في ناس كده شوية مكشرة راجعة بقى من راجعة بقى أول يوم شغل في الأسبوع حرانة متضايقة مكشرة وفي ناس لذيذة وفرفوشة
1: بس أنا عامة بحب الناس الرايقة
0: اللي بتضحك على طول
1: إنما العمل متضايقة أنا بجد ماليش في دول. إيه ده؟ إيه الصدفة دي؟
0: يا سبحان الله
1: صدفة. تخيلي كل

0: حبيبي. ومن الناس الرايقه بقى لنانسي عجرم نسمع جاني بالليل. 9210 رقم الاس ام اس.
1: كانه مثلا حاطه كلاسيكيات يعني.
0: جاني بالليل. ايوه نسمع اغنيه لذيذه.

0: بشوف المسجز بس.
1: أنا ببقى من الفرافيش والرأي. أو يا سلام لو غنوة لشيرين كده تروع علينا كمان وكمان.
0: ماشي. أنا أنت عارف كنت أشغل إيه؟ محمد محي.
1: ليه؟
0: بس يا اللي بتغيب علي بحبها.
1: آه
0: حاسة لذيذة وأنا كتير أسمع مش محمد.
1: بس هي أغاني كتير جدا على فكرة عندنا جديدة ما لعبتهاش خالص. ظهرت لعبة بقى.
0: لا ليه لعبت أغاني ليه متهمني؟
1: لعبتي راغب علامة الجديد؟
0: لا ما لعبتش راغب علامة الجديد.
1: لعبتي رامي جمال الجديد؟
0: لا لعبت رامي صبري.
1: طيب عندنا أغاني جديدة لسه نازلة حالا.
0: حاضر.
1: والمزيكا لعبتها ما ينفعش إن أنت
0: طيب
1: كده فاهمة. طب لعبتي
0: وائل تعالى وضع الميكسر.
1: طب لعبتي آدم أغنيته الجديدة إحساسي؟
0: آه كنت حطها والله بس
1: ما لعبتي. لعبتي أمجد جمعة وزياد صازة.
0: زياد إيه؟
1: اسمه إيه؟ زياد صازة ها؟
0: بقولك إيه؟
1: ما لعبتي أحمد جمال نستاهل الفرحة لسه جديدة.
0: تعالى هنا
1: يعني أغاني كلها عايزه. جديدة ما لعبتهاش أقول لزهرة تحطها بقى.
0: ماشي موافق. بقولك إيه؟
1: مم.
0: بص بقى أنا هرجعك فين؟ هي كانت عايزة شيرين ها؟

0: عشان الفرجة تحلى جهز مشروبك المفضل قبل السفارة، عصاير بقى وشاي وكل اللي بتحبه، عشان مع كل هجمة مرتدة ريقك ما ينشفش. مش عاوزين نتنشن قوي، عايزين نستمتع بكاس العالم. انرجي بتقولك عشان الفرجة تحلى خليها فص لما.
1: جديد آدم على انرجي إحساسي.

0: عيشة ذا انرجي راجع بعد الإعلان.
1: أنا من عامر
2: وأنا وائل منصور.
3: البرنامج برعاية كيو ان بي.
2: انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.

0: كتير.
1: كان جاي يسرق خزنة ده ولا
2: لا؟ كان جاي يسرق موزون دومتي لبوت.
3: اصل دومتي دلوقتي جواه حاجات كتير قوي، جواه بلاي ستيشن، جواه موبايل، موضوع كبير قوي. انا ماشي
4: دلوقتي. ساندوتش دومتي بيكسب حاجات كتير قوي، بس انت قول دومتي ودوق طعم المكسب.
5: رقم التسجيل الضريبي 178389.
6: تخيل نفسك واقف قدام فندق عالمي أو بتنظم حدث دولي كبير، ده مش حلم، ده مستقبلك. الجامعة البريطانية في مصر بتحققه لك، وبتفتتح كلية السياحة وإدارة الفنادق بشراكة أكاديمية مع أكبر الجامعات البريطانية، كارديف ميتروبوليتان يونيفرسيتي. شهادة مزدوجة، تعليم بمعايير دولية وتخصصات تواكب مستقبل السياحة في مصر والعالم. واختار واحد من أقوى التخصصات المطلوبة عالميا، سواء إدارة الضيافة والفعاليات أو السياحة المستدامة وإدارة التراث الثقافي. ابدأ أول خطوة وتخرج بعد 3 سنين بس. الجامعة البريطانية في مصر، مستقبلك في إيدك. Stand out, choose BUE. رقم التسجيل الضريبي 215-426-878.

0: البرنامج برعاية توشيبا للأجهزة المنزلية. توشيبا ميجا سيزن، ميجا عروض، ميجا خصومات. جمجوم فارما، راحة في كل حركة.
1: يا مساء الفل والجمال على كل الناس اللي بتسمع الديجي توك، معاكم باسم كميل. والنهاردة
2: والديجي اللي البرنامج متسمي على اسمها.
1: تمام. عمركم فكرتم ازاي التكنولوجيا بتغير حياتنا؟
2: ايوة اكيد، زي لما بجيب لك فيديوهات كلاب كيوت في الوقت المناسب.
1: اكيد ما كانش ده قصدي خالص. طيب ازاي الذكاء الاصطناعي بيساعدنا في الرياضة وحياتنا الصحية؟
2: ما انا هرياك ليل ونهار اعلانات للجزم الرياضية من ساعة ما دورت عليها مرة من 3 اسابيع.
1: يا دي الفضايح. طيب سيبنا من الحياة بوجه عام او الصحة، اكيد كلنا عارفين ان التكنولوجيا بتدخل في حياتنا اليومية بشكل اساسي.
2: خليني انا اقول لهم، باسم طلب مني مرة طريقة عمل كيكة بالشوكولاتة، والطلب اللي بعده على طول كان نمرة المطافي.
1: اطلع يا ابني اعلانات، اطلع يا ابني اعلانات.
2: لا لا لا، اعلانات ايه، انا اللي هكمل معاهم. اللي انت ما تعرفوش ان الذكاء الاصطناعي هياخد مكانك قريب جدا.
1: هي بقت كده.
0: اجدد اخبار التكنولوجيا والجديد في عالم الإلكترونيكس والترندز في الأبليكيشنز والجيمز، هتعرفوها كلها في ديجي توك مع باسم كميل
2: وديجي كمان،
0: كل يوم خميس من 3 ل 4
2: على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها.
3: في الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري قربنا لك أكتر، ومع افتتاح فرعنا الجديد في البروج بقينا دلوقتي موجودين في 9 فروع جوه مصر. مش مهم تختار أنهي فيهم، المهم إن خلينا فرصك ملهاش حدود عن طريق الديوال ديجري من أكتر من 11 جامعة في إنجلترا وفرنسا وأسبانيا، وشراكة مع أكبر الشركات عشان تتدرب فيها وتكون فرص الشغل هي اللي مستنياك. الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا، ادرس هنا وتخرج من بره.

0: رجعنا تاني فعيشها بأنرجي.
1: أنا وائل منصور.
0: وأنا من نايمة.
2: البرنامج برعاية QNB.
1: أعزائي المستمعين، خلصت حلقتنا لليوم. إن شاء الله تكونوا انبسطتوا كتير بهالحلقة وبس. وهيك يعني
0: كنا معكم وائل منصور
2: ومن عامر.
0: وائل ومن فكرة،
1: والفكرة لا تموت.
0: هتسمعوا بعدين على طول زهرة رامي في سبع دايرة، ونسيبكم مع أغنية جديدة رامي جمال وسعد المجرد، ليلة ورا ليلة.
1: زهرة رامي ورامي جمال.
3: جديد رامي جمال وسعد المجرد على أنرجي، ليلة ورا ليلة.

0: أعزائي المستمعين، أهلا بكم في
1: رقص ولعبهم يا عمين
0: في رأس الساعة.

0: انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.
1: تخيل نفسك واقف قدام فندق عالمي أو تنظم حدث دولي كبير، ده مش حلم، ده مستقبلك. الجامعة البريطانية في مصر بتحققه لك، وبتفتتح كلية السياحة وإدارة الفنادق بشراكة أكاديمية مع أكبر الجامعات البريطانية، كارديف ميتروبوليتان يونيفرسيتي. شهادة مزدوجة، تعليم بمعايير دولية وتخصصات تواكب مستقبل السياحة في مصر والعالم. واختار واحد من أقوى التخصصات المطلوبة عالميا، سواء إدارة الضيافة والفعاليات أو السياحة المستدامة وإدارة التراث الثقافي. ابدأ أول خطوة وتخرج بعد 3 سنين بس. الجامعة البريطانية في مصر، مستقبلك في إيدك. Stand out, choose BUE. رقم التسجيل الضريبي 215-426-878.
0: Friday Hits، مزيكا على مدار اليوم من غير توقف، مع أجمد ساعتين وأجدد الأغاني في لعبتك جوا الكوكب. كل الأغاني اللي بتطلبوها على مدار الأسبوع في لعبتك عربي مع سارة المنذر من

0: والتوب شارتس للأغاني في لعبتك إنجليش مع باسم كميل من 8. لعبتك باك تو باك باك تو باك يوم الجمعة كله جديد في جديد. ما المزيكا لعبتها
1: تحت أمرك.
2: أحمد عدلي تحت أمرك. تحت أمرك مع أحمد عدلي كل يوم سبت من 6 ل 8 بالليل على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها.
3: في الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري قربنا لك أكتر، ومع افتتاح فرعنا الجديد في البروج بقينا دلوقتي موجودين في 9 فروع جوه مصر. مش مهم تختار أنهي فيهم، المهم إن خلينا فرصك ملهاش حدود عن طريق الديوال ديجري من أكتر من 11 جامعة في إنجلترا وفرنسا وأسبانيا، وشراكة مع أكبر الشركات عشان تتدرب فيها وتكون فرص الشغل هي اللي مستنياك. الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا، ادرس هنا وتخرج من برا.
0: انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.

0: أنا جاي وجايب لحضرتك طلب ممضي من كل الموظفين اللي في الشركة عشان عايزين نغير مواعيد الشغل فترة كأس العالم عشان نعرف نتفرج على ماتشات براحتنا.
1: أنا عارف إن كأس العالم السنة دي فيه تحدي كبير للموظفين. لا لا مش تحدي إنكم تقفلوا التارجت ولا تخلصوا الشغل في ميعاده، ده كده كده حاجة هتحصل. أنتوا عندكم تحدي إنكم تتفرجوا على الماتشات وتعرفوا تيجوا الشغل فايقين.
2: كأس العالم السنة دي هيبقى بعنوان يا تنام وما تتفرجش يا تتفرج وما تنامش.
3: جديد آدم على انرجي إحساسي.

ميعاد نزول يقرب، بعرف اسكت طويل وانا في سجارت الصبح بشرب. 8 نازل عالسلم انا وابني جارتي، قالولي لما تكبر حصحى وانام براحتي. بيضحكوني لو كنت اخدت جنيه من كل الناس اللي نصحوني، كان زماني.

0: مكتوب فيه خمسة بالكتير. سرحت في الشوارع والناس اللي فيها تاهت، تهت في الأغاني والأحلام اللي كانت، وفجأة الدنيا قامت خناقة على التسعيرة، سواق بيشخط في الركابة كأنه موصلهم جميلة، والألف ليلة وليلة بس القصة دي هزيلة زي الدراما عندنا مش بتعكس اللي فينا. لما نفسه والركاب وقال على الله التوكل، كل ما بمشي في الحياة بحس روحي أتقل، بحس روحي أهبل، صدقت ناس غريبة كنت فاكر نفسي أعقل،
1: كنت فاكر نفسي بفهم.
0: اتلهيت في فيديوهات بتقول لي ركز على اللي جاي، عايز تنجح هتنجح

هي مسكنات لصوت عتاب بعيد مسموع، مش عيط حوت اخلص من عيني كل الدموع. مطاريد كتير هنا هرباني من غدر الدنيا، في اللي بيهرب عنده است واللي بيهرب من ماضيه، في اللي خسر من الدنيا بست والمسؤوليه بتناديه. هنا بنهرب من الواقع، نهرب من المضارع، راح ما بين شفتين او جولتين نرجع نصارع.

0: Energy 92.1 المزيكا لعبتها
1: في الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري قربنا لك أكتر، ومع افتتاح فرعنا الجديد في البروج بقينا دلوقتي موجودين في 9 فروع جوا مصر. مش مهم تختار أنهي فيهم، المهم إن خلينا فرصك ملهاش حدود عن طريق الديوال ديجري من أكتر من 11 جامعة في إنجلترا وفرنسا وأسبانيا، وشراكة مع أكبر الشركات عشان تتدرب فيها وتكون فرص الشغل هي اللي مستنياك. الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا، ادرس هنا وتخرج من بره.

0: قاسم كل يوم من الحد للخميس من 10 ل 12 الظهر على انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.
1: الكورة ما بقتش مجرد رياضة، الكورة بقت خطط وتكتيكات جوه الملعب وكمان براه. عالم الكورة بقى كله غموض وإثارة، أحداث محدش يقدر يتوقعها، والشاطر اللي يقتحم الكواليس ويجيب المعلومة الصح، وبكل حرفنة قضى هيركنها في التمانيات. تغطية لكل الدوريات والأحداث الكروية والرياضية المحلية والعالمية مع محمد طارق قضى من الحد للأربع من 12 لواحدة الظهر على انرجي 92.1

0: اسمه صبري، واللي يصبر يهون.
1: قول يا كبير مع صبري زكي، كل يوم من الحد للأربع من 2 ل4 مساء على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها. البرنامج برعاية ان درايف. انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك.

0: أعزائي المستمعين، أهلا بكم في
1: رقص يا زيزو
0: في رقص الساعة.

عشان الفرجة تحلى عمر الطاسة بفنجان قهوة مظبوط قبل الماتش. ماتشات كاس العالم محتاجة تركيز في كل تفصيلة، واللي ما بيحبش القهوة يشرب شاي أو المشروب اللي بيحبه، المهم عاوزين نستمتع بكاس العالم. انرجي بتقولك عشان الفرجة تحلى خليها في وسط لمه.

الراديو. البرنامج برعاية توشيبا للأجهزة المنزلية. توشيبا ميجا سيزن، ميجا عروض، ميجا خصومات. جمجوم فارما، راحة في كل حركة.

0: سلمى ايه الرنه دي؟
1: ايه وائل في ايه؟ شخصيتي عادي.
0: طب اقول لكم ايه، لو كل لعيب من المنتخب كان عنده رنه على حسب شخصيته، تفتكروا الرنه هتكون عامله ازاي؟ يعني بصوا الشناوي مثلا، دي الرنه اللي تليق على شخصيته.
2: انت مش في مقامي فوق العرض، انا السد العالي.
3: ايوه صح، ايه الهبل ده بجد، برافو يا وائل. بص بقى عبد المنعم بقى رنته هتبقى عامله ازاي.
4: سلطان يا زميلي لوحدي حامله، ابعد عني عشان غشيم.
1: لا لا بقول لكم يا جماعه، طب امام عاشور بقى، بصوا دي
5: كده وكده تشوفوني، هنا او هنا تلاقوني، ومعكم زي ما تعوزوني، بقلب على كل لونيا.
0: طب بصوا بقى، انا مش شايف مرموش غير كده.
6: شوف انت هتبقى مين وانا بقى مين، ده اللي عملته في حياتك عملته انا في يومين.
3: لا لا صلاح صلوحة بقى، اديني بقى في صلوحة.
1: لا دي احنا لازم بقى نفكر لها كويس، دي لازم نمخمخ. تفتكروا هيبقى ايه؟
0: انا مش شايفها غير دي.
7: باشا
0: يلا كلنا نجهز لكأس العالم عشان كلنا هنشجع مصر.

0: دقات.
1: عشان الفرجة تحلى جهز طبق التسالي المتين اللي هيستحمل توترك طول الماتش، فشار بقى ولب وكوكيز وممكن شاورما عادي أو بيتزا، حاجة تقرقط فيها كده بدل ما تقرقط في ضوافرة. عايزين نستمتع بكاس العالم، انرجي بتقولك عشان الفرجة تحلى خليها في وسط لمة.

0: اصحى بانرجي مع باسم كميل وسارة المنذر كل يوم من الحد للخميس من 8 ل 10 الصبح على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها. البرنامج برعاية ان درايف. انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك. جمجوم فارما، راحة في كل حركة. بيتك بيتك يا مجهز بيوت. كيو ان بي.
1: كل أغنية سمعتها وحبتها بتسيب أثر جواك وبتربطك بذكرى، مذاكرة، حب قديم، وانت بتشتغل أو رحلة حلوة. وعشان اللي ملوش قديم ملوش جديد، أنا جاي أسمعك أغاني من زمن فات.
2: أرقص غصب عني، أرقص غصب عني، غصب عني أرقص.
1: كل يوم من الحد للأربعاء من 8 ل 9 بالليل على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها. من فات قديمه تاه تاه تاه.
3: للإعلان على راديو انرجي نوفو فور ميديا اند ادفرتايزنج، الوكيل الإعلاني الحصري 011-2190-80-69، إيميل sales@novo-eg.com.

عايز تزود دخلك النهاردة؟ اشتغل كابتن مع إندرايف، اتحكم في دخلك مع أقل مصاريف خدمة في السوق، وكمان الصيف ده عندك فرصة تكسب واحدة من أكتر من 1500 جايزة، منهم عربية وموتوسيكل. مع إندرايف انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك، وده العدل الحقيقي. دخلك اختيارك مع إندرايف. تطبق الشروط والأحكام. إندرايف منصة تكنولوجية من شركة تاكسي. رقم التسجيل الضريبي 652 677 843.

0: عايز تزود دخلك النهاردة؟ اشتغل كابتن مع إنجايف، اتحكم في دخلك مع أقل مصاريف خدمة في السوق، وكمان الصيف ده عندك فرصة تكسب واحدة من أكتر من 1500 جايزة، منهم عربية وموتوسيكل. مع إنجايف انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك، وده العدل الحقيقي. دخلك اختيارك مع إنجايف. تطبق الشروط والأحكام. إنجايف منصة تكنولوجية من شركة تاكسي. رقم التسجيل الضريبي 652-677-843.
1: عشان الفرجة تحلى جاهز مشروبك المفضل قبل السفارة، عصاير بقى وشاي وكل اللي بتحبه، عشان مع كل هجمة مرتدة ريقك ما ينشفش. مش عاوزين نتنشن قوي، عايزين نستمتع بكاس العالم. انرجي بتقولك عشان الفرجة تحلى خليها فص لمّة.

عايز تزود دخلك النهاردة؟ اشتغل كابتن مع إنجايف، اتحكم في دخلك مع أقل مصاريف خدمة في السوق، وكمان الصيف ده عندك فرصة تكسب واحدة من أكتر من 1500 جايزة، منهم عربية وموتوسيكل. مع إنجايف انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك، وده العدل الحقيقي. دخلك اختيارك مع إنجايف. تطبق الشروط والأحكام. إنجايف منصة تكنولوجية من شركة تاكسي. رقم التسجيل الضريبي 652 677 843.

شاب انرجي مع وائل منصور ومن عامر كل يوم من الحد للاربع من 4 لـ 6 على انرجي 92.1 المزيكا لعبتها. البرنامج برعايه كيو ام بي.

0: اسمه صبري، واللي يصبر ينول.
1: قول يا كبير مع صبري زكي، كل يوم من الحد للأربع من 2 ل4 مساء على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها. البرنامج برعاية ان درايف. انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك.

0: اللي نفسك فيه. اسمع بس البرنامج وقول لنا
1: طالب ايه مع وائل منصور ومنى يوسف، كل يوم أربع من 3 ل 4 على انرجي 92.1 عشان تعرف كل حاجة تهم كل طالب. هذا البرنامج مقدم من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ. البرنامج برعاية BUE Stand Out Choose BUE
2: الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا. ادرس هنا وتخرج من بره.

0: ست نقلات مع أحمد الوكيل كل يوم خميس من 6 ل 7 بالليل على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها.
1: أنا جاي وجايب لحضرتك طلب ممضي من كل الموظفين اللي في الشركة عشان عايزين نغير مواعيد الشغل فترة كأس العالم عشان نعرف نتفرج على ماتشات براحتنا.
2: أنا عارف إن كأس العالم السنة دي فيه تحدي كبير للموظفين. لا لا، مش تحدي إنكم تقفلوا التارجت ولا تخلصوا الشغل في ميعاده، ده كده كده حاجة هتحصل. أنتوا عندكم تحدي إنكم تتفرجوا على الماتشات وتعرفوا تيجوا الشغل فايقين.
0: كأس العالم السنة دي هيبقى بعنوان يا تنام وما تتفرجش يا تتفرج وما تنامش.
3: ما كنتش هتجوز وبعيش مع حالي،

انرجي 92.1 المزيكا لعبتها لعبتها لعبتها لعبتها لعبتها, لعبتها.

عايز تزود دخلك النهاردة؟ اشتغل كابتن مع إنجايف، اتحكم في دخلك مع أقل مصاريف خدمة في السوق، وكمان الصيف ده عندك فرصة تكسب واحدة من أكتر من 1500 جايزة، منهم عربية وموتوسيكل. مع إنجايف انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك، وده العدل الحقيقي. دخلك اختيارك مع إنجايف. تطبق الشروط والأحكام. إنجايف منصة تكنولوجية من شركة تاكسي. رقم التسجيل الضريبي 652 677 843.

0: هون المزيكا لعبتهم
1: وايه تاني فاضي ليه تاني مش اخد بالي ومش باخد علاج هفضل مختفي والله هفضل بعاني
2: ماشي

عشان الفرجة تحلى عمر الطاسة بفنجان قهوة مظبوط قبل الماتش. ماتشات كاس العالم محتاجة تركيز في كل تفصيلة، واللي ما بيحبش القهوة يشرب شاي أو المشروب اللي بيحبه، المهم عاوزين نستمتع بكاس العالم. انرجي بتقولك عشان الفرجة تحلى خليها في وسط لمه.

حب انرجي مع باسم كميل وسارة المنذر، كل يوم من الحد للخميس من 8 ل 10 الصبح على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها. البرنامج برعاية ان درايف. انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك. جمجوم فارما، راحة في كل حركة. بي تك بي تك، يا مجهز بيوت. كيو ان بي.

0: اللي نفسك فيه اسمع بس البرنامج وقول لنا
1: طالب ايه مع وائل منصور ومنى يوسف كل يوم اربع من 3 ل 4 على انرجي 92.1 عشان تعرف كل حاجة تهم كل طالب. هذا البرنامج مقدم من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ. البرنامج برعاية BUE Stand Out Choose BUE
2: الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا. ادرس هنا وتخرج من برا.
3: للإعلان على راديو إنرجي نوفو فور ميديا أند أدفرتايزنج الوكيل الإعلاني الحصري 011-219-8069 إيميل sales@novo-eg.com
4: Have you seen without me? This is facts.
5: سلمى إيه الرنة دي؟
6: إيه وائل في إيه شخصيتي عادي؟
5: طب أقول لكم إيه؟ لو كل لعيب من المنتخب كان عنده رنة على حسب شخصيته تفتكروا الرنة هتكون عاملة إزاي؟
7: يعني بصوا الشناوي مثلا دي الرنة اللي تليق على شخصيته.
8: أنت مش في مقامي فوق العرض أنا السد العالي.
9: أيوة صح إيه الهبل ده بجد برافو يا وائل. بص بقى عبد المنعم بقى رنته هتبقى عاملة إزاي؟
10: سلطان يا زميلي لوحدي حاملة ابعد عني عشان غشيم.
6: لا بقول لكم يا جماعه طب امام عاشور بقى بصوا دي
11: كده وكده تشوفوني هنا او هنا تلاقوني ومعكم زي ما تعوزوني بقلب على كل لون. يا
12: طب بصوا بقى انا مش شايف مرموش غير كده.
13: شوف انت تبقى مين وانا بقى مين ده اللي عملته في حياتك عملته انا في يومين.
9: لا صلاح صلوحه بقى اديني بقى في صلوحه.
6: لا دي احنا لازم بقى نفكر لها كويس دي لازم نمخمخ تفتكروا هيبقى ايه.
12: انا مش شايفها غير دي
5: يلا كلنا نجهز لكاس العالم عشان كلنا هنشجع
14: مصر.

عشان الفرجة تحلى جهز طبق التسالي المتين اللي هيستحمل توترك طول الماتش. فشار بقى ولب وكوكيز وممكن شاورما عادي أو بيتزا، حاجة تقرقط فيها كده بدل ما تقرقط في ضوافر. عايزين نستمتع بكاس العالم. انرجي بتقولك عشان الفرجة تحلى خليها في وسط لمة.

عشان الفرجة تحلى جهز مشروبك المفضل قبل السفارة، عصاير بقى وشاي وكل اللي بتحبه، عشان مع كل هجمة مرتدة ريقك ما ينشفش. مش عاوزين نتنشن قوي، عايزين نستمتع بكاس العالم. انرجي بتقولك عشان الفرجة تحلى خليها في وسط لمه.

في الراديو. البرنامج برعاية توشيبا للأجهزة المنزلية. توشيبا ميجا سيزن، ميجا عروض، ميجا خصومات. جمجوم فارما، راحة في كل حركة.

اشهب انرجي مع وائل منصور ومن عامر كل يوم من الحد للاربع من 4 لـ 6 على انرجي 92.1 المزيكا لعبتها. البرنامج برعايه كيو ان بي.

0: راسل برنامج وقول لنا
1: طالب ايه مع وائل منصور ومنى يوسف كل يوم اربع من 3 ل 4 على انرجي 92.1 عشان تعرف كل حاجه تهم كل طالب. هذا البرنامج مقدم من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ. البرنامج برعاية BUE Stand Out Choose BUE
2: الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا. ادرس هنا وتخرج من بره.

سلمى قاسم كل يوم من الحد للخميس من 10 ل 12 الظهر على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها. انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.

عيش لعب عليه العشرة ما يعودش الهطر يكون راجل لورا لا بالزف على ترويش.

0: سلمى ايه الرنة دي؟
1: ايه وائل في ايه شخصيتي عادي؟
0: طب بقول لكم ايه لو كل لعيب من المنتخب كان عنده رنة على حسب شخصيته تفتكروا الرنة هتكون عاملة ازاي؟ يعني بصوا الشناوي مثلا دي الرنة اللي تليق على شخصيته.
2: انت مش في مقامي فوق العرض انا السد العالي.
3: ايوه صح، ايه الهبل ده بجد، برافو يا وائل. بص بقى عبد المنعم بقى رنته هتبقى عاملة ازاي.
4: سلطان يا زميلي لوحدي حاملة، ابعد عني عشان غشيم.
1: لا بقول لكم يا جماعه، طب امام عاشور بقى، بصوا دي
5: كده وكده تشوفوني، هنا او هنا تلاقوني، ومعكم زي ما تعوزوني بقلب على كل لونيا.
0: طب بصوا بقى، انا مش شايف مرموش غير كده.
6: شوف انت تبقى مين وانا بقى مين، ده اللي عملته في حياتك عملته انا في يومين.
3: لا صلاح صلوحه بقى، اديني بقى في صلوحه.
1: لا دي احنا لازم بقى نفكر لها كويس، دي لازم نمخمخ. تفتكروا هيبقى ايه؟
0: انا مش شايفها غير دي. يلا كلنا نجهز لكاس العالم عشان كلنا هنشجع
7: مصر.

اجيبه سيلي. انت بتفضل تاني زي جيلي ما بشوفش حد انا اوريدي يا اشيله في عيني ليه عزني انا جنب شطاني وبيه وزني ما زملش زي اللي يزقني فكرني بنفسك مين قلتلي يا ما تجيش معايا بعلو صوت

عشان الفرجة تحلق جهز مشروبك المفضل قبل السفارة، عصاير بقى وشاي وكل اللي بتحبه، عشان مع كل هجمة مرتدة ريقك ما ينشفش. مش عاوزين نتنشن قوي، عايزين نستمتع بكاس العالم. انرجي بتقولك عشان الفرجة تحلق خليها في وسط لمه.

شاب انرجي مع وائل منصور ومن عامر كل يوم من الحد للاربع من 4 لـ 6 على انرجي 92.1 المزيكا لعبتها. البرنامج برعايه QNB.

0: اقعد اسمه صبري واللي يصبر ينول.
1: قول يا كبير مع صبري زكي كل يوم من الحد للأربع من 2 لـ4 مساء على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها. البرنامج برعاية ان درايف. انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك.
2: عشان الفرجة تحلى جهز طبق التسالي المتين اللي هيستحمل توترك طول الماتش. فشار بقى ولب وكوكيز وممكن شاورما عادي او بيتزا، حاجة تقرقط فيها كده بدل ما تقرقط في ضوافرة. عايزين نستمتع بكاس العالم. انرجي بتقولك عشان الفرجة تحلى خليها في وسط لمة.

انرجي 92.1 المزيكا لعبتها لعبتها لعبتها لعبتها لعبتها, لعبتها.

0: أنا جاي وجايب لحضرتك طلب ممضي من كل الموظفين اللي في الشركة عشان عايزين نغير مواعيد الشغل لفترة كأس العالم عشان نعرف نتفرج على الماتشات براحتنا.
1: أنا عارف إن كأس العالم السنة دي فيه تحدي كبير للموظفين. لا لا، مش تحدي إنكم تقفلوا التارجت ولا تخلصوا الشغل في ميعاده، ده كده كده حاجة هتحصل. أنتوا عندكم تحدي إنكم تتفرجوا على الماتشات وتعرفوا تيجوا الشغل فايقين.
2: كأس العالم السنة دي هيبقى بعنوان يا تنام وما تتفرجش يا تتفرج وما تنامش.
3: جديد آدم على انرجي إحساسي.

اصحاب انرجي مع باسم كميل وسارة المنذر كل يوم من الحد للخميس من 8 ل 10 الصبح على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها. البرنامج برعاية ان درايف. انت مش شغال عند الابلكيشن، انت شغال لنفسك. جمجوم فارما، راحة في كل حركة. بيتك بيتك يا مجهز بيوت. كيو ان بي.

0: تفهمها وهتلاقي اللي نفسك فيه. اسمع بس البرنامج وقول لنا
1: طالب ايه مع وائل منصور ومنى يوسف كل يوم أربع من 3 ل 4 على انرجي 92.1 عشان تعرف كل حاجة تهم كل طالب. هذا البرنامج مقدم من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ. البرنامج برعاية BUE Stand Out Choose BUE
2: الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا. ادرس هنا وتخرج من برا.
3: ضاقت بك حلول الأرض، ضغط عليك إقساط القرض، ترتدي القناع كي تخفي الهم، إليك الحل.
4: ما تقول بقى يا عم،

قضى أخف من قضى مع محمد طارق قضى كل 2 3 و4 من 12 ل 2 بالليل على انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.

عشان الفرجة تحلى عمر الطاسة بفنجان قهوة مظبوط قبل الماتش. ماتشات كاس العالم محتاجة تركيز في كل تفصيلة، واللي ما بيحبش القهوة يشرب شاي أو المشروب اللي بيحبه، المهم عاوزين نستمتع بكاس العالم. انرجي بتقولك عشان الفرجة تحلى خليها في وسط لمه.